0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجل الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وكذا عامل إقليم أوسرد محمد

0: رشدي. تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد.
2: نعم الحجة.
1: أجي يا وليدي أجي.

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضي عليك. تبارك الله على حامد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الوقت.
0: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
10: رياض الوردة.
11: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
10: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطول.

0: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة 13.
2: هاك أخويا هشام، ها فلوسك، ها محسوبين، ها ألف، ها ألفين، وخمسمية درهم. هاد الشي اللي جاب التبليش.
3: أرى غير ألفين وخد خمسمية.
2: الله يعطيك الخير السي هشام. ها وراني عندي لك واحد الخبيرة.
3: خبيرة ديالاش؟
2: الحبيبة المحترمة اللي انت مقربل عليها الدنيا، الأخت رانية.
3: مالها؟ اش وقع عليها؟
2: أثبت راسك، ثبت راسك، قول اش واقع بيك انت. أما هي بخير ومفيكة مشيكة امتيكة.
3: وفتشتها؟
2: في الأبواط. مشيت أنا وعزيز صاحبنا البارح عرض عليا.
3: إيه
2: وحنا نشوفوها. إيوا تهلات فينا حتى ولا عزيز كيمشي على أربعة.
3: ويلي كانت بوحدها؟
2: بوحدها؟ هلا هي تقدر تخلص بالأورو.
3: الأورو؟
2: إيه وحتى الدولار. بعيني شفتها يا خويا هشام وكتعرفني. ما نزيد عليك كلمة واحدة.
3: إيه ومع من كانت؟
2: واحد القوري. شي طولة وشي زين. الله يعمرها دار. غير هو كبير عليها.
3: قوري؟
2: إيه. وكيضرب العربية أحسن مني. نقول لك فرنسا وين، نقول لك هولندي، الله أعلم. وحتى الشلحة حافظة.
3: اش كتقولها سمير؟ واش رانيا رانيا ولا تشبهت لك مع شي وحدة؟
2: أنا كنقول لي السيدة قعدنا معاها وكتخسر في الفليسة يمين وشمال، وقشبنا وضحكنا وشطنا حتى ما بقى شي كيعقل لها شي، وهو كيقول لي تشبهت لك. يعني أخوي كنت نحلمه.
3: ايوا واش من علاقه بينها وبين هذا القوري؟
2: ما عرفت اخويا ما عرفت.
3: ايوا وشنو بان لك انت زعما؟ اشنو لاحظتي من خلال الجلسه؟
2: ما عرفت. واش انا كنت مسالي بعد شي ملاحظه؟ انا حدي الربع ساعه الاولى علاش عقلت، من بعد اترفعت حتى لقيت راسي ناعس في دارنا ومعنق واحد المشموم ديال الورد، ما نعرفش شكون اللي عطاه ليا.
3: ايوا بالك عليا، هذا الخبيره عندك خاويه.
4: سيدي الدبليش كنت دايراه في الصاك عندي، والصاك محطوط فوق الكوافوز، فين بغى يمشي؟ دار الجنحين.
5: واش حماقتي ولا مالك؟ واش انا مرة بغيت نلبس الدبليش؟ اش غادي ندير بيه؟ واش غنقصدر بيه؟
4: على هاد الدبليش صرح غير اللباس وصافي.
5: اشنو زعما بغيتي تقولي؟ بعتو؟
4: وانا عالم عليك، حنا بزوج اللي كاينين، حتى حد ما كيدخل عندي البيت يد النعاس.
5: لا سمحي لي، حتى اخوك هشام كيدخل عاد داك النهار لقيتو انا
4: داك النهار كنت حاضره، وهشام يستحيل يحط يدي على شي حاجه ديالي، وما عندك علاش تتهمه.
5: اياه انت عندك الجرأة تتهميني؟ مكتوب دابا على جبهتي انا شفار قمار.
4: وشكون اللي بغى يسرقه؟ والحماق هذا يا عباد الله وخجل العقل.
6: اش وقع ياك؟ لاباس مالنا على هاد الغوات؟
4: انا ماشي غير غادي نغوت، انا شي نهار غنضرب راسي مع الحيط ونفرشخوه ونتهنى من هاد المشاكل كلها.
6: مالكي؟ اشنو بيك؟ فسري لي.
4: الدبليج ديالي شاريه بثمن، فكر في الصاك، هادي يومين باش حطيته، واليوم غبر ليه الاثار.
6: كيفاش غبر ليه الاثار؟ هي حنا قاعدين هنا مع الشفاره والقطاطعيه.
4: ما نعرف، ولا ساكنين معانا الجنون اللي ما كيبانوش.
6: ايوا المسخ هذا، ملي صبحنا مزوجين بالشفاره ما بقى ما يتقال، هادي علامه الساعه.
5: الا لغيتا والله يجازيك بخير. خلي راسك محترمه.
6: كيفاش نخلي راسي محترمه وانت بعدا مولاي الزين؟ احترمتي شي حد فينا؟
5: انا لالا غيتا ما بيني وبينك الا الثقه.
6: ايوا وقر الشيخ من راسو، الا بغيتي الناس يوقروك ويحترموك نقص شويه من الخفاد اليد.
4: بركه امي من الهضره، طيبات لي قلبي.
5: كيفاش لالا غيتا نقص شويه من خفاد اليد؟
6: ايوا خمام ابو العقلاين، ما خدامش قلنا الصبر دوانه، طالبين الله يفرج عليك كذوبك فشوشك وعكزك اللي عييتينا بهم، تحملنا منهم مكفى وصبرنا معك صبر سيدنا ايوب. ايوا اخويا تكملها وتجملها حتى بالسرقه، ما هنا عشره معك.
4: امي راه قلت لك بركه، صافي الا مشى الدبليج يخلف الله، مصدعين راسنا بلا فايده.

0: كذا كتسمعي ولا لا سميره كتسمعي كتسمعي ما كاش كتقول ليا ولينا ما كنسوا حتى بصله في الدار
1: فين عمرك سويتي بصله بعده ولا حتى نبقى
2: امي امي على الشيطان وبدلي ساعه اخرى
1: ما عندي فين نبدل الساعه الدبليج الا في السماء يهبط والا تحت الارض يطلع
0: في الحقيقه انا اللي خصني نبدل الساعه ماشي غير الساعه الساعه والنهار والشهر والعام اللي عرفتكم فيه في الدار
1: اي والله يعرضك الربح واللي يلقى احسن من العسل العقاب
3: ايوا سمحي لي اختي سميره هادشي راه بزاف كثرتوا على الراجل بهاد الاهانات دابا غادي يبان ليه باللي كتحراو عليه كلكم
4: انا ما قلت ليه والو امي الله يداهي لي قص حاسبه على الهضره ما بغيتها كاع تدخل في شؤوننا
3: ايوا حيت لالا ما بغيتيهاش تدخل في شؤونكم كنتي تستري القضيه وتبدلي الموضوع بلا فضايح
4: ندمت اختي ليلى وبقى فيا وما خلات امي ما قالت ليه وهو غير حاد الراس مسكين وكيسمع وقارو تابع قارو
3: اش غادي نقول لك سميره راكي كتسرعي وكتسرعي بزاف انا نيت لاحظت هاد الايام كثرتو مصداع وقجرتو عليه بلا قياس وزعما عاد دبر لك على بنيه باش تربيها وتفرحي ايوا
4: يا اختي ليلى دابا يمكن كاع غادي يدير منها بنقص اخ من هاد الدبليج وما يجي منه الا كان هو السبب ديال الصداع
3: اجي بعدا سميره واش انت متاكده بلي هو اللي هزو
4: اختي ما عرفت قلت يمكن ما خدامش ومحتاج الفلوس وهزو باعو
3: على هو لالا موالف كيبيع لك حوايجك
4: ابدا يا اختي كيف قلتي تسرعت وصافي
3: وعرفتي شنو انا بيني وبينك هاد الهضره راني شفت هشام دخل عندكم يومين هادي وما تعطلش دخل بالخف وخرج بالخف وهو راكي كتعرفيه مصوني مع راسو يقدر يكون هو مول هاد الفعله والله اعلم
4: ما بقي عرفت اختي راسي داخل عليا الا كان هو والله يا بابا حتى ندمو
3: المهم دابا خدي راجلك بخاطره وطلبي منه المسامحه وانا غادي نقلع عليك هاد القضيه
4: وانا عرفتو كاع فين مشى ولا كاع واش باقي غادي يرجع
3: نوضي دابا سيري ارتاحي وانا غادي نطلب من فريد يهدنو ويرغبو ينسى كل موقع صافي اما هشام ولا عليك غادي نسليه لسانو غير بالفن

0: دابا وكان في سريريا علاش اتفقتي انت وياه؟
1: قالت لك بنتنا رانيا قابلين هذا الزواج بولدهم هشام، ولكن الشرط ديالهم راني قلتو لك.
0: ايوا مادام قابلين الزواج ويعترفوا بالحمل، مريضنا ما عنده باس.
1: راه هنا قالت خر، ديك الهضره هي اللي ما حاملينها. واش حنا بغينا نسلكوا القضيه ونستروا فضيحتنا ولا نبقاو معاهم في شد ليا نقطع لك؟
0: وعلى هذا الحساب في نظري ما بقى مشكله الشومه.
1: باقي في نظري انا الامور مازال ما واضحه.
0: ويلا خبرني شنو اللي باقي؟
1: ايوا حيت نتفقوا حنا مع البنت وتمشي دير اللي بغات دير ويخويو بينا، فين غادي نقبطوا ديك الساعه في الضباب؟
0: وعلاش بغاو يخويو بينا؟
1: ايوا شوف انت خدم عقلك شويه، فين بقى غادي يسولوا فينا؟ اش من حجه عندنا عليهم؟
0: ايوا الا داروا هادي ما عندنا ما نقبطوا من غير الضباب كيف قلتي. وشنو بان لك انت؟
1: ايوا شنو بان لك انت؟
0: انا بان لي غير الضباب.

0: أنا كنت حاسس بشي مؤامرة كانت كتدبر بخصوص مشروع. وإلا ليلى، شنو الدافع اللي يجعل عم قاسم يجي عندنا الوكالة بلا ما يزورني؟
1: أجي، ولكن كيعرف شي حد تما. ما تكونش مشكاك فريد.
0: مشكاك مشكاك، وما لهاد الشك ما كنت حاسس به شحال هذا.
1: وما سولتيش على جا باش تأكد؟
0: سولت الكاتبة ما لقيت عندها أخبار.
1: ومالك أنت ما تسول مباشرة السيد اللي معني بالأمر وتهني راسك؟
0: كان كيتكلم إلا في التليفون ومن بعد خرج مزروب.
1: إذا حتى حاجة ما متأكد منها، مجرد افتراضات. صبر شوية صبر شوية حتى تسول الراجل اللي مسؤول وتعرف منه الحقيقة كلها.
0: وهاني بالسلامة كاع عرفت هذه الحقيقة، أش بدينا ما نديرو؟ وأنتي تذكرتي مع أمك؟

0: وعقدنا عدة جلسات واجتماعات وكلنا كنا محمسين لتنفيذ المشروع. كتقولي لي الوكالة عندها ديون وهو فاتح مشاريع تضرب المشروع ديالنا على 10. ما كاينش هاد الهضره ليلى، ما كايناش وكلها كذوب. وانا مستعد نمشي انا وعمك لعند السيد المسؤول ونثبت ليه العكس ديال هاد الاخبار المزوره. هي احنا ولينا براش ما عندنا عقل؟ عمك واقف ضدي وانا شعر به، وهذا الشيء اللي كاين ليلى.
1: صافي صافي صافي، ما تعصبش يا فريد، الله يخليك ما تعصبش.
0: هذا الشيء اللي كيجنن كيخرج العقل، هذا تحايل ومؤامره ضدي، ضد ما مجموعين في قيم اللي قلبها ليلى. اليوم جند واقف ضد تنفيذ المشروع عاد همك، غدا لعلم الله لاش كيوجد.
2: حلمت يا بنيتي يا سميرة واحد الحلمة خلاتني مشوشة وحيرة. داكشي باش عيط لك تفسري عليا، انتي شوية قارية وعلى بال.
3: خير وسلام، اشنو حلمتي يا جدة؟ وخانا ما عندي دراية في تفسير الأحلام.
2: كان شوف يا بنيتي يا سميرة، زعما خير وسلام بحالي لا أنا وليت راجل وعندي اللحية وركبة فوق واحد العود خضر وهزة واحد سيف في الدية.
3: عود خضر؟
2: ويلي مالكي علاش كتضحكي؟ خليني بعدا نكمل ليك الحلمة اللي حلمت.
3: واخا جدة كملي، قلتي لي عاود خضر.
2: ايوا يا لالا، وكان شوف سبحان الله العظيم عمك قاسم حتى هو راكب على واحد العود ولكن كحل، وهالشجره ديال الزيتون في يديه وجاي لعندي، وحنا زعما بحالي لا في الفيرما ديالكم.
3: ايوا
2: ايوا بلاتي نتفكر، بالك زربانه وخف من رزقك.
3: ما زربانه والو جده، تفكري بشويه عليك.
2: قولي لي بعدا فين وصلنا؟
3: قلتي لي يا عمي قاسم راكب حتى هو على شي عاود وهاش شجره الزيتون في يدي.
2: اي اي صافي صافي صافي، غير سكتي تفكرت، وزعما بحالي لا هربان بديك الشجره وانا تابعه وهو كيجري وانا تابعه، هو كيجري وانا تابعه، هو كيجري وانا تابعه، حتى وصلت لحداه وانا نضربه بداك السيف وطيرت له الراس وطاح الارض وشتفت عليه بالعود ديالي. ايوا وهي ضربني الفيقه بسم الله الرحمن الرحيم، وبديت كنقرا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
3: غريبه عندك هاد المنامه جده، دايره بحال شي فيلم ديال الرومان.
2: وشنو فهمتي منها اساميره؟ شفتك غيرك عطيها عليا للضحك.
3: ايوا هادي خاصها شي عالم نفساني هو اللي يقدر يفسرها لك.
2: انا حاجه اللي ما بغات تفهم ليا هو انا امراه والحياه في وجهي، من اين جاتني الله اعلم. ايوا ضحكي بقيت تكركري ليا تما، انا كنحكي لك على نيتي وانتي خدامة كتكركري. واسمعي سمعي وبركة بتكركير، قولي لخوك يعطيني 400 ريال ديالي.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 13 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

وسلم السلمى على الهجر الذي أي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع وهل رضعت من ذي زمزم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراضي

chatarrón. ولا الأمانة في المقابل ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت خمسة أشهر معدودة وثلاثة

لك الرسول لديكم بعولة

خط على كرق شط مستقبل. دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا.

0: الشعار تهز
1: بجيله
2: اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار.

0: السهرة هون في العيون في المدينة.
1: ها؟
0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
1: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
0: جميع هاي الصحراء في عوينات اللي أطمع فيه.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب، موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعينا أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية، بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة، أجمل أهمها الكاتب الروائي نور الدين اليعقوب.
1: الحياة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية، حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا. ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع. فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية، بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة ثم تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق، حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. المركزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي. فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته. وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس سيم وجه دلت على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب. ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
0: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا

تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يرد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها: نستحضر صورة البحر كوسيط شعري، باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعا، كلمات ولحنا وأداء تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كيانا شعريا رمزيا يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيها أزرقا لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك

في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى. وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وبناء عظام.

別の

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتاً كان أو حيواناً. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
0: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة

0: غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم. يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء، أي الإسراء والمعراج، فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقائنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا رب اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
7: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً

فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره

0: ببذل الخير له وكف الأذى عنه، كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر، كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

كذا وين هو بوني مدلول وين كذا ليه وين فضول الناس يلا تم على الحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة. ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه، يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه الإنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها. وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشد كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون، إنهم يأتون ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما

قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية، رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم، على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان. إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه. إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه. إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبداً. عندما تكون واثقاً من ذلك، فكن واثقاً أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك. قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك. أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقاً تماماً من أنك قد دخلت في الوقت نفسه، ورغم اتباعك الحق.

ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم. وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقا، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثث المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير. تتمنى ذلك وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظا من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلا بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك الذي لم يكن سوى أسطورة، تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا معادنهم، ليست خسيسة كي تحاول تغييرها حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدأ تراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده هو أن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم، لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام، تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت، لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لابد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه، ريثما يحدث ذلك. ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام،

0: قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه، ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: ارحمتيني.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة.

كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا أحمد عهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم وأهلا بالصيف حين تشرق الشمس على الوجوه كما تشرق على الأفق، وحين تتسع الأيام لتمنحنا وقتا إضافيا للمحبة والتأمل وصناعة الذكريات الجميلة.

مرحبا بكم وبكنا في موعد جديد متجدد عبر راديو إذاعة الداخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM.

حقا لكم هو جميل ورائع، أن في هذا الفصل الجميل تبدو السماء أكثر صفاء والبحر أكثر بوحا والنسيم أكثر رقة، كأن الطبيعة كلها تدعونا إلى أن نبطئ خطواتنا قليلا وأن نصغي إلى الجمال من حولنا ومن داخلنا.

أكيد مخطئ وواهم من يعتقد أن فصل الصيف حرارة شمس فقط، بل هو دفء لقاء وفرحة إجازة ولمة عائلة وضحكة طفل ورحلة تحمل في تفاصيلها حكايات لا تنساها الذاكرة. إنه فصل يذكرنا بأن أجمل ما في الحياة أن نعيشها بقلب مطمئن.

ولذلك ومن أجل ذلك مستمعينا الأفاضل الأعزاء، فصل الصيف فرصتنا لنترك خلفنا شيئا من تعب الأيام ورتابتها، ونفتح نوافذ أرواحنا للهواء العليل وللكلمة الطيبة وللأمل الذي يولد مع كل شروق شمس ويبتسم مع كل غروب هادئ.

أما أصدق الأمنيات مستمعين الأماجد فأن يكون صيفنا عامرا بالسكينة، مفعما بالمحبة، غنيا باللحظات التي تستحق أن تروى وبالذكريات التي تبقى جميلة مهما تعاقبت الفصول.

في مستهل هذا العدد الأثيري عبر منبركم المسموع نقول لكم مجددا مرحبا بكم مرة أخرى لنمضي معا في رحلة من الإبداع والإمتاع إن أدبا أو طربا، سعينا أن نلتقط فيها من الصيف حكمة ومن البحر هدأة ومن الشمس إشراقها ومن الحياة أجمل ما فيها، فكونوا معنا.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

يأتي فصل الصيف فلا يطرق الأبواب، بل يدخل القلوب من نوافذ الضوء، يفرش على الأرض عباءة من الدف، وينثر في السماء زرقة لا يحدها مدى، وكأنه يهمس لكل إنسان: آن لك أن تستريح قليلا، وأن تصالح نفسك، وأن تمنح قلبك إجازة من تعب الأيام. الصيف ليس حرارة شمس فحسب، بل دفء مشاعر واتساع أفق وفسحة روح. هو الفصل الذي تتباطأ فيه عقارب الوقت لننتبه إلى أشياء كادت زحمة الحياة أن تنتزعها منا، إلى ضحكة طفل ودعاء أم وحديث أب ولمة عائلة وصديق طال غيابه وكتاب ينتظر أن تمتد إليه اليد. في الصيف تتحدث الذاكرة بلغة الحنين، نستعيد طفولتنا وهي تركض حافية فوق الرمال، وتطارد الفراشات، وتبني من الأحلام قصورا لا تهدمها الأيام. نتذكر ليالي السمر ورائحة الشاي وحكايات

جداد وضحكات كانت صافية كالمطر، لا تعرف التصنع ولا التكلف. وحين نقف أمام البحر ندرك أن الأمواج ليست فقط ماء يتحرك، بل حكم وحكم تتجدد. فكم من موجة انكسرت على الشاطئ ثم عادت أكثر قوة، وكأن البحر يردد في كل لحظة: لا تيأس، فمن تعود على النهوض لن تهزمه العثرات. وما أجمل الغروب حين يودع الشمس بلون من ذهب ليذكرنا أن النهايات الجميلة لا تقل روعة عن البدايات، وأن لكل يوم قصة، ولكل تعب راحة، ولكل انتظار موعدا مع الفرج. وفي ليالي الصيف حين يهدأ الضجيج وتتلألأ النجوم في السماء نكتشف أن السعادة لا تسكن القصور بل تسكن القلوب الراضية. نكتشف أن أغلى ما نملك ليس ما في أيدينا بل من حولنا: أسرة تمنحنا الحب، وأصدقاء يعرفون قيمتنا ويزرعون فينا البهجة، وأناس يذكروننا بالدعاء كلما غبنا. الصيف فرصة لا تعوض، فرصة لنصل الأرحام ونزور الأحباب ونواسي المحتاج ونمسح دمعة يتيم ونرسم ابتسامة على وجه عابر. فما أجمل أن ينتهي الصيف وقد تركنا خلفنا أثرا طيبا وذكرا حسنا في نفوس الآخرين، وهو أيضا موسم لاكتشاف الذات، أن نجلس مع أنفسنا قليلا بعدما ضاعت في زحمة مشاغل وضغوط الحياة، نراجع أحلامنا ونرمم ما تصدع في دواخلنا ونقرأ كتابا يفتح لنا نافذة جديدة، أو نتعلم مهارة تجعل الغد أجمل من الأمس. ولأن الله أنعم علينا بوطن يفيض جمالا، فالصيف دعوة مفتوحة لنتأمل روعة بلادنا، من أمواج البحر إلى سكون الصحراء، ومن خضرة الجبال إلى عبق المدن العتيقة. ففي كل شبر من الوطن حكاية، وفي كل زاوية نعمة تستحق أن نحمد الله عليها. ثم تمضي أيام الصيف كما تمضي الغيوم سريعا، لكنها تترك في القلب ظلالا من الذكريات. لذلك لا تجعل الصيف مجرد أيام في التقويم السنوي، بل اجعله موسما للمحبة ووقتا للتسامح ومدرسة للأمل وحديقة تزهر فيها الأعمال الصالحة. ومن وحي الصيف نقول: ليس أجمل ما في الصيف شمسه ولا بحره ولا سفره على أهميتها جميعا، بل الإنسان الذي يصبح فيه أكثر قربا من الله وأكثر وفاء لأهله وأكثر حبا لوطنه وأكثر رحمة بالناس. فإذا أشرقت شمس يوم جديد فأشرق معها بابتسامة، وامض إلى الحياة بقلب ممتن، وازرع في كل طريق كلمة طيبة، وفي كل لقاء محبة، وفي كل يوم عملا صالحا. فربما كانت أجمل عطلة في حياتك هي تلك التي عاد منها قلبك أكثر صفاء ونقاء، وروحك أكثر سلاما وانسجاما ووئاما. إلى أن نلتقي في خاطرة جديدة، قد تقبلوا أطيب الأمنيات بصيف جميل تملأه السكينة وتزينه المحبة وتباركه.
الطاعات.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ضمن سلسلة لكي يكون فيها الاهتمام بالثقافة الحسانية الغنية بمكوناتها سواء المادية أو غير المادية. في هذا السياق أنا جيت سعيد أنني نستضف من جديد سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي كنشكره حتى على اهتمامه وغيرته على الثقافة الحسانية وأيضا البحوث اللي كي يقوم بها من أجل أن يغني الثقافة الحسانية ونحافظوا عليها بالخصوص في صفوف الشباب والأطفال، لأن الثقافة الحسانية هي فيها الانتماء فيها الهوية وهي من أهم الروافد للثقافة الوطنية المغربية. سي محمد الحسن الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد. مرحبا. مرحبا.
0: طيب ندور منك بداية، وحنا كنعيشوا الأجواء ديال الحمان والصيف، أشني هي الفصول اللي هي متينة حاسمة إما شديدة الحرارة أو البرودة اللي عادة الإنسان في بادية الصحراء كي يقوم بالترحال أكثر في الزمن ديال البواد؟
1: زين حتى
0: نعم.
1: الفصول اللي هما الشد اللي فيه كلهم معروفها له 40 ليلة، 40 ليلة في حرارة البرد و40 ليلة
0: إذن كيكونوا صامرين
1: فيه. واحدة تكتل بها البرد ديك 40 ليلة وواحدة تكتل بها الحمان. البرد كيف قط خطينا في بعض الحلقات
0: نعم.
1: عنده ذلك 40 ليلة 25 من الشتاء سابقة و25 عقبها، كذلك الصيف عنده 25 من ذلك الحرارة الشديدة سابقة و25 عقبها. الحقيقة الصيف كيف نوضحه للمواطنين، تقول الشمس كاردة مجال السرطان يطوال الأيام وتزيد الحرارة في الكرة الأرضية قطبا وشمالا وجانبا غربا، ويعتدل الحال باصطياف الناس واندفاعها في البحر، وتزدهر الناس بجمالية الحدائق في بعض البلاد تتلألأ في الأودية والجبال، ويزهو شرب المشروبات الباردة وتحلو السباحة في الشواطئ
0: تماما.
1: كما هو في الحقيقة أيضا الصيف في البوادي شديد فغلب العمال الناس توارد الماء من بعيد، والمرعى ما هو ياسر اللي هو كيل البن، واللبن قليل فغلب الأحيان، وتعود الناس عندها أتاي والمير واللحم ما هو ياسر مولي بها اللي الصيف تختير فيه اللحم بسبب الحمان اللي لباسه مثلا يبس الحم بالعجلة. هذا هو زمن الصيف
0: مازيان. طيب أكيد فاش كنذكروا الصيف واللي هو زمن الشدة

0: كيكون الحمان اكيد فيه سواقي، واحد المجموعه ديال الادوات والاجهزه اللي كيتم استعمالها، كيف تنوات والقرب. ندور منك الى سمحت سي الصعيدي انك تفصل لنا الحديث في هذا الجانب.
1: مهم الله، مهم السؤال العادي. نعم. شوف احنا هالصناعه، احنا الناس اللي صنعوا الصناعه هم الروم. الروم صنعوا له البوادي نوع من السواقي ما يصدي، لان خارج معادن ممنوع الشرب فيها، وهي الذهب والفضه والنحاس والريش. الريش وحده مستثني، الريش يشربوا فيه ذاك صحيح. هما صنعوا لهم شيء قالوا التنوات من الهند، هند الريش اللي ما يصدي. ولكن اهل البوادي بهم مساكين اللي ما هم قاريين ولا هم عارفين الحقائق، منين يسحب يقبضوا لك برامج قصوار هذا، اذا كانوا عندهم يقبضهم يملاوهم من الماء ودخاوين.
0: وهذا مضر صحيح.
1: وهذا مضر،
0: وهذا الحمد لله سي الصعيدي ماشي عند الكل، فقط عند البعض اللي ربما ظروف شدة ولا ما كيكونوش عالمين بهذه الأضرار، ولكن الحمد لله الأغلبية كتكون عندهم معلومات في هذا الجانب.
1: حقيقة هي سواقي، هي التنوات نقوله والقرب، القرب من المعدلات من الريان. الريان هم الوحول اللي يعودوا في الجبال، الوحوش،
0: والجلد ديالهم هو المفضل في صناعة.
1: لا لا القرب لا من المعيس ديال الغنم والله الريان.
0: نعم.
1: اللي هم الوحول كنا نقولوا في الجبال. ويعدلوا ملي من المعيس أيضا المدفافة، نوع من شكوى صغيرة عايدة ينخذوا فيها اللبن وحصلوا فيها الزبدة العليات. نبتاك وعدلوا التاسوفرة، التاسوفرة ما يدل يندموا فيها، التاسوفرة ثانية يندر فيها الشراء وترتبط. يعود الرائع يعود يملاها من الزريق وضع اللبن ويجري فوق الناقة اللي هو الرائع يتم يشربها، ويعضق حذاها أدرس يحلف فيه الراعي الناقة إذا عدت ما عنده مدفافة والله شيء، يعود عنده أدرس يحلف النياق.
0: وأدرس مناش يعدلوه؟
1: أدرس يعدلوه مصدرين قال البشام هون قليلة عندنا فرد موريتانيا ياسرة. يعد المجدره يخرطوه لصناعة تقليدي مجدره وسمى قاع هو على اسم الصدرة، هو قالوا له بشام باللغة العربية وما يسموه أدرس. وهذا يعني احنا فيه قلنا الراعي الناقة اللي عادة محينة من الصباح وتنحلب يحلبها منين تعود اللي بتعرف القايلة ساكنة يدرب ويشوف الرغوة يبلع من الرغوة.
0: طيب ما كرهت نختموا إلى عاد في شيء من القفان الشعر، دائما ما شاء الله عليك تتحف المستمعين بروائع ديال الشعر ونربطوها بموضوع ديال هذه الحلقة. طبعا
1: خلق واحد هون عنده قدر من الغرام خلق له زمن الصيف زمن عمان، وعاد يقول لها شهر المحرم يوم قتلت عندك ما نقوم، جابر يري ملا الصوم والفتنة والمرارة، حر الصيف ورد من نجوم والقتمة والغبارة، والفطر كسلتو ما هرد وكسرت حجار القارة، والصيف قزمتو ما نقد لعقب يوم العنصارة.
0: مسكين الله، جميل هذا الصور الشعرية. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي على كل ما تفضل به، وفي كل حلقة ما شاء الله عليه يتحفنا بمعلومات.

0: غذاء ودواء.
1: طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن فقرة غذاء ودواء وفق البرمجة أو شبكة البرامج عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، وكما وعدناكم مستمعين خلال فصل الصيف له نقدموا إن شاء الله ربنا وصفات لعصائر منعشة طبعا طبيعية وصحية. وفي حصة اليوم له نتناولوا عصير الأناناس مع النعناع. أكيد كيف تعرفوا جميع مستمعاتنا مستمعين الكرام، هذا العصير ديال الأناناس والنعناع هو من أخف وأحلى العصائر الصيفية.

طبعا كيعاوننا مولي على الهضم حتى نظرا لقيمته الصحية. وبالنسبة للمقادير الخاصة بهذا العصير المنعش وطبعا لذيذ، حاجتنا في كوبين من حبة فاكهة الأناناس مقطعة مكعبات، طبعا يعود طازج ما هو مجمد.

ونضيف لهذا القطع الأناناس 10 ورقات نعناع، طبعا يكونوا مغسولين بشكل جيد لأن عادة النعناع يشد بعض الشوائب اللي يلطنا أنها نقيوها سابق ما نستعملها. ونضيف نصف كوب ماء، طبعا يكون بارد شوي، أو ماء جوز هند. ونضيف واحد العصرة ديال الحمضة، ياك أنها تعطيه انتعاش زيادة، وتبقى إضافة ملعقة عسل طبيعي أو حر بلدي اختيارية. أكيد لا يتسأل أخي المستمع أختي المستمعة، أشن هي طريقة تحضير عصير الأناناس مع النعناع؟ الجواب أننا نطرحه ونحطه الأناناس مع ورق النعناع والماء وعصرة الحامض في الخلاط ميكسور، نخلطهم حتى يوليوا عصير ناعم. طبعا بعد ما طحناهم في الخلاط نسفيوه الى بغينا يكون ناعم بلا الياف، ولكن صحيا يستحسن انه يبقى بديك البقايا ديال الالياف ديالو، لان المحافظه على هاد الالياف كيجعل هاد العصير اكثر فائده صحيه فاش كنتناولوه مع اليافو. ونقدو نزيدو في الأخير قطع الثلج طبعا حسب الاختيار، ويستحسن صحيا أنه يقدم فورا مادام أنه محافظ على كل فوائده الصحية. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن عصير الأناناس صحي جدا للكبد، كيدعم الهضم وصحة الكبد ومنعش مرطب للجسم.

طبعا لمعلوماتكم مستمعين الأعزاء، الفاكهة ديال الأناناس فيها أنزيم البروميلين لكي يساعد على الهضم وكي يقلل الالتهابات في الكبد. ونذكركم طبعا بالفوائد الصحية للنعناع، أنه كي يريح المعدة وكي ينشط الدورة الدموية وكي يعطي انتعاش خاص وكي يساهم أيضا في تهدئة الأعصاب. وحنا كان تحدثوا على عصير الأناناس مع النعناع، فيه نصائح مهمة كثير نذكركم بها، فأحسن وقت نشربوا في هذا العصير هو بعد وجبة الغداء بواحد ساعة، لأنه كيعاون على الهضم. ويلطنا

نحرص على استعمال الأناناس الطازج كل ما أمكن، لأن المعلب أو المجمد وبالخصوص المعلب كتكون فيه ياسر من السكريات والمواد الحافظة اللي كيف تعرفوا جميع مضرة لصحتنا.

لمن هم مهتمون بالطبخ كي يعرفوا أن فيه نصيحة كتنقال عادة: ما نخليوش النعناع وقت طويل في الخلاط ياك ما يعطيناش ديك المرورة. ونذكر أن 10 ورقات من النعناع كافية. طبعا فيه مرحلة لا تقل أهمية، وهو فاش كنبغيو نقدمو هاد العصير ديال الأناناس والنعناع. ففي التقديم ياكننا نزينو الكاس كيكون عادة بورقة نعناع أو شريحة الأناناس فقط باش نمتع العين والبصر، لأن ليست المعدة هي وحدها من تتمتع بالطعام، ولكن أيضا الجانب البصري يلعب الدور. فطعم ديال هاد العصير منعش، وفيه طعم ديال ممزوج بشوية الحموضة ولكن لذيذة، مذاقه كيرطب الجسم في الصدف الحمان بالخصوص فصل الصيف. ذوقوه ولكم أن تحكموا بالصحة والراحة.

ونختم هذا الشطر الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة بمساهمة ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين بمشاركة الملقبة سوسنة من الطرفاية، ساهمت بأبيات شعرية وجدانية تقول: لا شيء يشبه فقد الروح للجسد إلا افتقادك من تهوى إلى الأبد. يا ليت من عزموا شد الرحال غدا ظلوا لبعد غد أو بعد بعد غد، يا ليتهم صبروا حتى أودعهم فسلموا بيد أو لوحوا بيدي، لكنهم أخذوا قلبي وما تركوا إلا بقية أنقاض من الجلد. والفقد أصعب إن أمسيت في بلد رهن البعاد ومن تهواه في بلدي، مات الفؤاد وإن حي أعيش به والعين قد أرمدت من شدة السهد. وكيف آسى على عين إذا رمدت وكيف آسي على عين إذا رمدت وكيف أسلو إذا مت في كمدي، فميت القلب لا شوق يؤرقه وفاقد العين لا يخشى من الرمد.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز 9 صباحا نقلنا الإذاعة المركزية في الرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدركي الملكي أمس بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وتميزت هذه الزيارة بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وفي كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على الاتفاق يعكس الالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار بوريطة إلى أن الرؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمات ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وجدد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. إلى العلاقات المغربية الفرنسية، حيث يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني اليوم أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة تكريسا للشراكة الاستراتيجية والاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نختم بجولة الأنباء الدولية وتطورات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإيراني اليوم أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وكانت الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات على إيران أمس للحد من قدرتها على تهديد السفن في مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يوسع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. نهاية الموجز، لحظات وتلقاكم حنان أيت عمي في اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. كي سعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء، اللي هي مدينة الداخلة. شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم أيضا. شابة آمنت بالعلم والاجتهاد، فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. منتي
1: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجد ديالي معكم.
0: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كدير ورشات ديال الكتابة، وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة، وهذا الشيء تحقق اليوم.
1: فعلا
0: هل
1: أستاذي،
0: لازلتي تتذكرين تلك الأيام فاش كنتوا كديروا ورشات ديال
1: الكتابة
0: الكتابة والخواطر؟
1: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس اللي هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي، وكنت حصلت على جائزة
0: وسبحان الله
1: تانية.
0: من البداية عندك أصلا انت هاد الميل. طيب، مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشني هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
1: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي، وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم.
0: مرحبا.
1: في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
0: ووفي هذا هو الدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
1: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عام ديال كورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
0: ولا زلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك
1: فعلا
0: في زمن كورونا
1: كورونا
0: وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة
1: فعلا
0: معك. وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولا زلت أتذكر في إذاعة الداخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
1: فعلا أنا أستاذي دابا رجعتيني أيامات كورونا.
0: صحيح، نعم، لا أعادها الله لنا
1: لا
0: من
1: إن شاء
0: جديد.
1: الله
0: إذا نواصل الحديث على هذه المحطات

0: بالرباط، والآن كان
1: وكيفاش كنتي كديري 24 ساعة؟ لا تكفي لمن عنده هذا ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
0: فعلا أنا أستاذي، ولكن
1: تنظيم ديال
0: تنظيم
1: الوقت
0: الوقت
1: تدبير،
0: مهم
1: صحيح.
0: مهم جدا. فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني
1: برافو
0: وغيره.
1: عليك، نعم.
0: ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في تربية جمالية وتدبير ثقافي، أيضا بكلية علوم التربية بالرباط. وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
1: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني.
0: اكيد استاذي، فكيف ما كنعرفوا ان التلميذ او الطالب بالاحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو اكيد كيبغي انه يطبق داكشي اللي تعلمه في ارض
1: صحيح،
0: الواقع،
1: نعم،
0: وانه يلقى مجال فين يخدم. لان في نهايه المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وايضا من اجل العمل. فالبدايه ديالي كانت في العمل في الوقيته اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعدا كنشكر معهد العلم الفن المسرحي والتنشيط الثقافي لانه هو فتح لنا مجال فين ان يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
1: زوجت بين ما هو
0: فعلا
1: نظري
0: فعلا فعلا
1: وتطبيقي.
0: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا استاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
1: إذن
0: كنزاوج
1: تجربة غنية تبارك الله عليك.
0: الله يكبر بك أستاذي، كنت كنزاوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
1: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخل، وما كرهتش انك وفعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هو هذا المعهد؟
0: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، أولا بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل
1: وهذه
0: المقر ديالو
1: ملحقة
0: هذه
1: ديالكم
0: ملحقة.
1: وأظن الوحيدة على الصعيد
0: فعلا
1: الوطني.
0: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما. وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وايضا هذا المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربه ودوليين. وايضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى الى خلق ديناميه ثقافيه وفنيه بالجهه بالخصوص وعلى المستوى الوطني بصفه عامه، وايضا تشجيع الشباب على الابداع وربط التكوين

0: سوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
1: إذن هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت من هذه المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هاد الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الذهب على وجه الخصوص؟
0: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات وبالثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
1: وفيها أيضا حتى التسويق السياحي.
0: فعلا فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء
1: صحيح.
0: كيف ما كنعرفوا، وأيضا الرياضات،
1: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية ديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا للشمس الساطعة اللي كتكون.
0: فعلا وبالإضافة إلى أن الموقع ديالها هو موقع استراتيجي
1: صحيح.
0: فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية
1: صحيح.
0: العادات التقاليد تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي، وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا،
1: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانتي نموذج ديالهم
0: فعلا.
1: بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
0: فعلا أستاذي هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
1: أكيد إن شاء الله. إذا سبق ما نواصلوا الحديث معك فاطمة الزهراء، نأخذ استراحة فنية ونعود نرجع لك إن شاء الله.

0: نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة فهد الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداح. فاطمة الزهراء، أكيد وأنت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي يأهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كاين العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معهد.
1: بداية أستاذي، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية،
0: مرحبا
1: وشرف لي أستاذي نكون معك
0: مرحبا.
1: اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غنصح الوالدين بداية.
0: صحيح صحيح، ربما مريتي من هذه
1: فعلا
0: التجربة.
1: فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في الأحلام
0: ويحترموا
1: ديال
0: ميولاتهم.
1: فعلا فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داك الشيء اللي كيحلموا بيه. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات، ما يكونش يفيقش واحد النهار ويقول لا راه انا هنايا حيت الوالدين اللي بغاوني نكون هنا ماشي انا.
0: صحيح.
1: وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداك الشيء، بلي كومبيتونس ديالو، بالكفاءه ديالو، بداك الشيء اللي يبغى، بداك الشيء اللي يقدر يدير من بعد.
0: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها لأن هذه فرص في الحياة.
1: فعلا، وواحد الكلمه كنت كنسمعها من ديما، بلي ان الفن ما كيوكلش الخبز. بغيت نقول لك يوكل الخبز.
0: ياك، أيوة، من خلال تجربتك.
1: الله يبارك لي وسي.
0: تبارك الله
1: دونك
0: عليك.
1: النصيحه ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمعي البصري او المجال الثقافي بصفه عامه والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراو بزاف وينفتحوا على تجارب جديده، ولان هذا المجال كيحتاج انفتاح المجالات،
0: لغة تظن فاطمة
1: وضروري ضروري هذه حاجة مهمة، حاجة مهمة مهمة. الإنسان في مع الدراسة ديالو يحاول أنه يستثمر في اللغات، لأن حاجة مهمة، وبحكم الانفتاح الثقافي في العالم فهو كيحتاج أنه يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما كيحتاج إلى الموهبة. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي،
0: صحيح،
1: موهبة مهمة، ولكن باش
0: غير
1: كتسقلها
0: كافية، لابد من صقلها.
1: فعلا فعلا لابد من صقلها بتكوين
0: كاين اللي
1: أكاديمي.
0: كيسقل مواهبه وكاين اللي خصو غير يسقل، لأن ما عنده لا موهبة ويتطفل على
1: فعلا
0: هنا.
1: هادي عاوتاني.
0: أهمية أن تختار مثلا شي حاجة اللي أنت كتميل لها.
1: فعلا،
0: صراحة نعم
1: وفي
0: نعم
1: الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله، وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة
0: صحيح،
1: جميلة جدا، بالكفاءة،
0: ملهمين وعندهم
1: طاقة
0: طموح.
1: كبيرة.
0: صحيح،
1: فعلا، وكنظن باللي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إلى توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
0: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد في كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
1: أكيد أستاذي، نبغي نعاود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصرية والسينما بالداخل فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل شروط بالنسبة لشروط الولوج، خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات، وبالنسبة للنقطة 12.
0: هذا المعدل
1: معدل
0: العام.
1: العام فعلا. واكيد الا بغيتوا تعرفوا معلومات اكثر دخلوا الموقع ديال اسماك ولا انستغرام اسماك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله
0: أظن
1: يوفق الشباب ديالنا،
0: أكيد
1: وانا
0: إن شاء
1: ثايقة
0: الله،
1: بلي انهم
0: وتواجدك فيها عود غادي يشجعهم أكثر، لأنك من تهد المدينة.
1: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم باش
0: ماذا بي عرفوك في المعهد، أكيد غادي يتم عملية استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي أنت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك أكثر.
1: فعلا يا أستاذي فعلا.
0: طيب أظن إذن الأستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني، وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخل. كما كنشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون، وأنا كنعرف تحمجيك وطموحك، وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة ملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي أمس الأربعاء بمقر هذه الإدارة، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورون أمس بمطار الرباط السلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط السلا السيد خنوش، وبعد استعراض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام. أكد المغرب أمس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصصة لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، حيث شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسني الأول بعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية متم يونيو 2026 نحو 159 ألف مسافر مقابل 183.842 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ودمنوية وسوريتادا الرحمنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة. البحر هادئا إلى قليل هيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هيجان شمال أسفي، وقليل هيجان لائج على طول الساحل الأطلسي.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس، فاتح صفر الخير 48 و400 هجرية، الموافق لسادس عشر يوليو 26 و2000 ميلادي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، التوقيت لكي يتناسب مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة 31 دقيقة، المغرب عند حلول الثامنة مساء وثمان وخمسين دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى لها بمشيئة الرحمن في تمام الساعة العاشرة ليلا وثلاثة عشر دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة، الدعاء ثاني صفر الموافق لسابع عشر يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة الخامسة صباحا وست وخمسين دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاث وعشرين دقيقة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Sharon. فليسك البشري بلوه يا قوت تروى الناس كالحجري.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نشرة الأخبار.

في العناوين: تنفيذا لتعليمات الساميه لجلاله الملك، السيدان بوريطة ويودي يستقبلان بالرباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزه. الوزير الاول الفرنسي يحل بالمغرب لتراس اشغال الدوره 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومه عزيز خانوش. المغرب يؤكد بمجلس السلم والأمن الإفريقي أهمية الحوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. أهلا بكم. في التفاصيل: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي أمس بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين في هذا المجلس وقائد القوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد الالتزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي ركمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. من جانبهم، ثمن المسؤولون الساميون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتين

تمثيل في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية، وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة، يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أصغر الدورة 15 لاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيدة خنوش، وبعد أن استعرض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. كما تقدم للسلام على السيد لوكورنو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، ووزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح استغروشني، ووالي جهة الرباط صلاة القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. أكد المغرب أمس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصصة لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، حيث شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارها الانتقالي. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسار الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوح وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية متم يونيو 2026 نحو 159 ألف مسافر مقابل 143 ألف و842 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفيما يخص شهر يونيو وحده سجل المطار الحسني الأول بالعيون ارتفاعا بنسبة 12.23% في حركة المسافرين مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، حيث استقبل 28,680 مسافرا مقابل 25,554 مسافرا قبل ذلك بسنة. أما بالنسبة لحركة الطائرات فقد سجل المطار ارتفاعا بنسبة 23.62% عندما تم يونيو ب 1638 حركة مقابل 1325 حركة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان بالرباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب لترأس أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز خنوش.
المغرب يؤكد بمجلس السلم والأمن الأفريقي أهمية الحل.

0: حوار ومواكبة البلدان في مرحلة انتقال سياسي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد منوية وسوري تادا الرحمنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. تشكل صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا. كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية تنوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة. البحر هادئا إلى قليل هيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هيجان شمال أسفي، وقليل هيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا والمفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس فاتح صفر الخير 48 و400 هجرية، الموافق لسادس عشر يوليو 26 و2000 ميلادي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، التوقيت لكي يتناسب مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة 31 دقيقة، المغرب عند حلول الثامنة مساء وثمان وخمسين دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى لها بمشيئة الرحمن في تمام الساعة العاشرة ليلا وثلاثة عشر دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة، الدعاء ثاني صفر الموافق لسابع عشر يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة الخامسة صباحا وست وخمسين دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاث وعشرين دقيقة.
3: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
4: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
4: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
4: أجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
4: ايوا
3: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71

0: قاموا بالواجب ورقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مع اسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع اسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

حسنة ما حمل غير المزيانة، صدق يا حسنة وما حمل غير المزيانة، صدق يا حسنة وما حمل غير المزيانة.

مشايتنا وهب الريح لعبنا وغفل ما مشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرنا حضرة العطفة ونسينا جرح شفاه وبرنا حضرة العطفة ونسينا وعلي

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة ملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي أمس الأربعاء بمقر هذه الإدارة، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. حل الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورون أمس بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز خنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في استقبال السيد لوكورنو لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا السيد خنوش، وبعد استعراض تشكيلة من القاعدة الجوية الأولى للقوات الملكية الجوية أدت له التحية الرسمية، تقدم للسلام على الوزير الأول الفرنسي على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. ويرافق الوزير الأول الفرنسي خلال هذه الزيارة وفد وزاري هام. أكد المغرب أمس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال

0: سياسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصصة لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، حيث شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. أفاد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسني الأول بعيون خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 10.54% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. أوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول حركة النقل الجوي لشهر يونيو 2026 أن المطار استقبل إلى غاية متم يونيو 2026 نحو 159 ألف مسافر مقابل 183.842 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. إلى هنا مستمعي الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ودمنوية وسوري تادا الرحمنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا. كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السيس ومرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح مبتدئة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة. البحر هادئا إلى قليل هيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هيجان شمال أسفي، وقليل هيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس فاتح صفر الخير 48 و400 ألف هجرية، الموافق لسادس عشر يوليو 26 و2000 ميلادي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، التوقيت لكي يتناسب مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة 31 دقيقة، المغرب عند حلول الثامنة مساء وثمان وخمسين دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى لها بمشيئة الرحمن في تمام الساعة العاشرة ليلا وثلاثة عشر دقيقة. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة، الدعاء ثاني صفر الموافق لسابع عشر يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة الخامسة صباحا وست وخمسين دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاث وعشرين دقيقة.
3: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
4: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش
4: هذه المسؤولية؟

0: وديال هاد المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو الصحي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية.

0: تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرف عنا على البرمجة والإنتاج عنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم له نطرقوا مادام كنعيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجهوا لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية. شيماء تعرفينا اشن هي فاش كنقولوا ضربات الشمس، واشن هي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف، فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: خصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وهذا الشيء في الظلم ما رأى في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود ما اللي عنده دو 50 في الرأس يعود ما اللي قابلوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود ما اللي خالق ارتباك ولا زادي هلوس رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود ما اللي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتسمى يعني لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما اشنو نديرو إلا حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة من عدى رجاج نشوفه ما هو صحيح وذا ما نخمو قاع بيه نجو متصلين بإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: ورقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم.
0: وفي انتظار انها تجي هذه الاسعاف
1: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا نقبضوا حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نقصوا لباسو

0: ولا نحولوه المكان اللي هو بارد
1: دمهم
0: مزروب بعد
1: بارد،
0: عن الحمار،
1: والله
0: ما
1: صحيح
0: نخلوه في
1: صح.
0: الحرارة، لنقيسه به بلد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس، ونقلعوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه، كيه مقانة والله
1: كرافاتة
0: كرافات
1: ولا
0: أي شيء بعد اللي هو ضاغط عليه نقلعوه عنه، وإذا قدينا يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما مخسر
1: على
0: شيء،
1: شكل كمادات
0: والله
1: كذا.
0: كمادات نديروه على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة، ونرشوه هما اللي بالماء ما مخسر شيء، وإذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي، ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلدنا،
1: وما يكونش بارد
0: ما
1: حتى.
0: لا ما بعد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لا ما
1: تمام
0: يعود حتى هو حامل،
1: والله صحيح.
0: وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع لوعيه.
1: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها، أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الاشياء اللي ما نعطوه المعنى ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حاني نمشي نشرب لاسبيرين حاني نمشي نشرب
1: هذه
0: باراسيتامول،
1: الوضعية لا ما
0: ابدا
1: يصح.
0: اني نعرف قاع يعرف رجاج قاع هو مال ورجاج تعود ماسة الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس ذا، غير ما هو الراس هو اللي معدل له ذاك كامل، راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
1: وكاين قاع
0: معدلها
1: اللي
0: له ذا،
1: يدوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو
0: ما
1: فهاد الحالة.
0: نشربوا لاسبيرين
1: هذه
0: باراسيتامول
1: مهم، وما نشربوا قاع ما نسقيو.
0: إذا كان فاقد الوعي كاع ما نشربو، اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شيء ماشي، بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كالنهوية،
0: بدا
1: وهي
0: هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمة والله شيء،
1: صحيح.
0: يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، أشيلتنا نعدلو أو كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي راح نقول في هذه الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي
1: أيه.
0: هو عنا رقاج في ذا الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتلي يمرق تقريبا من 10 والله من 11 بكري
1: تمام. أنا
0: إلى 4 الدحميس أشبه فيه
1: الشمس كتكون
0: بيالي تعود
1: متينة
0: هون
1: في هذا.
0: الشمس حارة متينة
1: صحيح.
0: وتجي ولا تجي قيس الراس، وحتى حد لعاد لا بد له من يمرك إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قايس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس، وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
1: يا
0: لأن
1: كيبقى الجسم ديما في
0: دايما
1: ديك
0: ما يعود نشفان يتم من ذاك
1: الرطوبة،
0: الماء دايما
1: يكون
0: يعود
1: مرطب.
0: عنده إلى لترين إلى 3 في النهار ما مخسر شيء،
1: وش
0: ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي يا رقاج الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
1: ويكون
0: الصوف
1: فضفاض واسع.
0: والله شي ضيق عليه خاش به له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس، وميم طوم اللي لا نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار، اكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية او ان بنيتهم الصحية هشة؟
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
1: الله
0: الكولة ما
1: الشيبة.
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم الشمس اللي اشبه
1: تمام.
0: فيهم راهي لا ما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايله نمتينا راهي لا يجي خابطه في ريوسهم،
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
1: والرضا
0: هم
1: اكثر
0: الى
1: فعلا.
0: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم، نفس الشيء بالنسبه للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم اللي تتعود هوين لان هذا كاملين يبقاو اقل مناعه، ونفس الشيء يوم اللي نقدر نقول عنه بالنسبه للامراض المزمنه كيف هاو اصحاب القلب والسكر واهل الطونسيون الشمس ما هي زينه فيهم، يعني يلا تصوم في ذي الحاله لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعه الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاود تاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء
1: كل
0: ضروري لأن
1: 20
0: الماء
1: دقيقة،
0: ما يخليهم
1: وبلا ما
0: يشفوا
1: نحنيوا أنهم يقولوا راه حنا عطشانين،
0: ما
1: لأن ما يحسوا هما
0: وما
1: بال.
0: شت ما يحسوا بالعطش، هو كي هرقاش كي قلت لك كاع الماء ضروري كل شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3، قال بالنسبة لرقاش معاه واحد من دول الفئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار والله ما من يجوك يقول لك اعطينا

0: اغلاق
1: الله
0: تريكسرها ما من يجوك يعطونا نشربه
1: نحن نتمون
0: يعني نحن نسمون نفقدوهم فلان يشرب له كل ما عائلة عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة ولا
0: يتفقدهم تلفون والله بشي
1: به اللي في أجر
0: به اللي عنا الماء قلة اشراب الماء في الحمان وفي الصيف ديك تزيد من شو
1: فيه
0: تخلق الجفاف المسين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال، نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهم اكثر تواصلا مع الاطفال، اشنو المطلوب يا كاننا نحرصوا على سلامه اطفالنا فاش الزمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحراره، لان كيف تعرفي شيمانا هذه الفئات الهشه ومن ضمنهم الاطفال ما كيطلبوش هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، واجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج، الاطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. اشنو هو شيماء المطلوب يا كاننا نحرصوا على سلامه اطفالنا في الحمان؟
0: الاطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنه انتم راعي البال من شرابهم، يعني ما حانو يشير يعطي يقولنا أيوة. نشربو نسمو دائما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 الى 30 دقيقه
1: لما يطلبوا رشفات
0: يعملوا لا يرشف ما بالضروره كاع يروي عطشو غير لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مده من كل نص ساعه بعد نسم نعيط له رشفوا شوي من الماء. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 الى 4 دحمي سنين فوت بعته عنهم الشمس. بالنسبه للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، ولا دائما لبسوهم لا الباس اللي تعود بارده عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود هم اللي الوانها فاتحه كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مولي بالنسبه لعدو خالقين تريكه رضع عندهم من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يديك الحراره الجسم ما يقبلها يتم بجسمهم لا بارد.
1: وكتعطي طناش دوك الحمامات اللي نداروا لهم
0: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصه شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على اجسامهم، نبغيو النصيحه وهذا متعلق بشيء اخر، وهو ان عاده الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولادو مناتو مثلا البيسين المسابح، هنا نصيحه دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لانك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفاداو هذه ظاهره عرفناها نعطيو غير امثله في الشواطئ ديال المدينه الداخله، فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما تواس
1: الجراف راه الله يستر
0: بهم اللي يعودوا فيهم الرطوبه ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعه
1: لانه وقعت مرات
0: والله
1: ونشوف فيها ضحايا
0: ونشوف،
1: وهذه فرصه لان احنا كنديروا عبر اثير اذاعه الداخله برامج ديال التوعيه والتسييس انهم يتفادوا
0: دي النقطه كاع نقد نزيد نضيف على كلامك استاذ العادي عن رقاج هما في كيني نعرفوا في الدشره ولا في اي وقت رقاج يدور يقروح بولاد ولا بالشاشره حتى لعد ما ولا في خيمه ولا ثري ثقل عليه ولا ذا الواتس اللي ماشي فيها ولا يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف ولا يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الاجراف بيلي الاجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبه تطيح راهي لا تكسل لي الشاشره كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم ان شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كايلاش ما يتفادى هرجه.
1: باش نختموا هذه النقطه ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامه هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا

0: مواضيع أخرى.
1: بالنسبة اللي نقدر نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقط الحمان بصفة عامة
0: رجاج يا صيف ولا
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولا كبار شيب والله هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 الدحميس. ونقطة مالي اللي نشي الله هون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بهم في القايلة والشمس صحرة
0: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم في لأن الحرارة في الوتارة توصل إلى فوق 50
1: أكيد يعني أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد لا بد لي من بالتركة نمشي معهم نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتم قابض لهم الحمار نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويرجع فعلا من ما خليتهم في الدار وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد الجو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس
0: ديك
1: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه شراب الماء ضروري وحد لا مركي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد لهم من عادي مرق يدير شيء بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ديك الأشياء ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شيء من الأشياء الشمس يغير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
0: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم ندور وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش كاين داك المناضه هاد المشروبات الغازيه ديك المعلبات اللي هي كلها سكر
1: شفت استاذ العهد اذا كامل السوائل كامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها بذا كامل ما لهيت ما لهيت الحق الماء وما لتلحق القيمة اللي عدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما
0: كاين واحد الخطأ كان اعتقدوا أن المشروب إذا كان بارد له يرطب الأجسام ديالنا بالعكس
1: ما يحق
0: إذا باشي وحدين كيشي يشربوا أتاي أتاي كيحسوا بأن يخفف عليهم ذاك
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة الماء يلحق بلد ما يلحق المشروب عادي بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو عنك رانك برد عليك.
0: نعم طيب ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هاد الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة إذا نأخذ استراحة فنية.

0: إذا كنعاودو نرحبوا بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينضموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي. أشنهي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هم يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أوسترد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لنا إحنا في إقليم أوسترد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا، لعدة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا في زر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكيفو قرق ولا شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم ويراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيما وبال بهم هم ذوك الحفاري اللي يعودوا لا يقدروا يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كيه اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة الدبش الياسر مالي قدر يقاش خاصة الواقج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل.

0: تل والله زاد
1: أيوه
0: ينقلع كامل حا.
1: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
0: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها
1: ما كاينش الدجاج.
0: يعني حتى هو راه مولي راه لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من
1: صحيح
0: هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تمي يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشنو هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلفة؟
0: الوسائل الوقاية ياسر بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هما الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار يعني حتى لجا يحركها بحذر يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجرة يقربها بيد ويقد لا يجبر شي تحت
1: وحتى
0: الحجر.
1: عيل مهم من يربط شي
0: وبالنسبة
1: عيل.
0: للأحذية كيف قلت عنهم مهمين ما أرقاج يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شيء
1: ما
0: لو
1: تكونش
0: حبذا
1: مفتوحة.
0: لو حبذا يسوسوا
1: سابق
0: ينفضوا هي
1: بعدا ما
0: الأولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعه ما علم دو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العقارب.
0: خلاص في نفس الوقت ملي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانطم يعود رقاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يراعي يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شيء والله ذا مستردم
1: هذه
0: مع التراب
1: كلها
0: ما
1: إجراءات أي
0: وقائية.
1: وقائية.
0: فاهم
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض لضربة أو للسعة العقرب.
0: هي. يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من اللسعة والله العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: رحنا ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخرصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عطوا مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرته تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد واللي لا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أون لاتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب والله قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها.
1: وبس كان عارفه شيء ما انه تعرض للتسع.
0: الحرارة والله انخفاض فيها يعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له ويعود مولاه هم اللي لا يعرق هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو احنا شتم مولاه لا يعرق والشقابض والشعرين وفي نفس الوقت
1: ويرتعد.
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا قلبه
1: طيب
0: يتم لا ما هم متوازنين
1: صحيح.
0: دقاته.
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية، أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هذه الحالة؟
0: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له
1: صحيح
0: نمصو بالعضة ذيك ما تتواسى به اللي راهو داك التسمم اللي لاهي يمص ذاك الرقاج ما هو يقد يأثر عليه
1: أيه
0: يعني ذي
1: صحيح.
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبه ملي انا نربطه ذاك العضو اللي مصاب. في نفس الوقت نديره نجنبه الاستعمال ديال الامصال وخالق منه ملي الرواقي جميل يفوتين تلعتس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلص عليها الغاز ذاك ما يعطوا ملي يعدل والله يدير عليها

0: قال لي يلبخها بالحنة حتى هي ما يالسنا نعدلوه، يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو، نرفدوه ونرفد ذي الباقي قال عدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلوا عنه ذا كامل.
1: طيب، ربما النقطة اللي نختموا بها، وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهاد الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار، اشنو هو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار
1: وهذا
0: ونجيد
1: عادة
0: نأكد
1: يسبوه
0: عليه.
1: الكلاب
0: كلاب
1: الضالة.
0: فعلا، داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت، يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
1: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية، لأن هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا، يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
1: وشن هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار، نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبوا حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوس، يعني في الغالب
1: إذا
0: نجبره عند
1: اختلقتوا
0: الكلاب،
1: تلنوسطهم.
0: يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا، يجي يعض ذاك الحيوان، يعض شخص في ذي الحالة يقدر ينقل له ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش، والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح، يعني عود حيوان مصاب ذاك داء
1: مصاب.
0: السعار وريقه نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة راهو يقدر يعود يتصاب فيه. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي
1: أيه،
0: الفم
1: هادو كيكونوا
0: حتى
1: حساسين
0: يعودوا
1: لهذا.
0: حساسين، يعني من الأسباب.
1: وشنو هو المطلوب شيماء ياك اننا نتقوا من الشر ديال هاد في حالتي لو وقع لينا هاد، تعرضنا لحيوان اللي فيه داء السعار؟
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيه نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام، عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة، ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: أقبال، وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة، فهم يعني الرجاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه هو ذيك الغسلة راهو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
1: أكيد، وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقذ
1: الإنقاذ ديال
0: حياة
1: حياة ديال
0: فعلا
1: الشخص.
0: فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع، فبصراحة كنحييك. وهذه النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة ب التحسيس والتوعية في الحمان، وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لا نرجع بهم للموضوع الاول،
1: مزيان،
0: اتم وشربوا الماء والماء مات
1: صح.
0: السهان به راهو اللي قد شرب منه
1: وأصلا
0: ورقاش
1: كاع
0: يبقى
1: المزيد
0: الجسم
1: تصيف
0: لا
1: أكثر،
0: محتاج
1: ولكن في
0: الماء،
1: العام كله
0: يبقى لا
1: صح.
0: محتاج الماء،
1: والله
0: يعني
1: المستعان،
0: الجسم رقاش بصليته ومنعاته يتم لا محتاج الماء.
1: تمام. أظن آخر حاجة نختم بها شيماء، إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس، اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنى لكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيد

كيف واخا يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين إلى هذا العرض الإخباري المفصل مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. انطلاق وشغل الدورة 15 للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى في تأكيد جديد على الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي فيما تشهد أشغال الدورة لقاءات قطاعية بين أعضاء الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي. التعاون البرلماني المغربي الفرنسي يواكب الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية، والوفد البرلماني الفرنسي يعقد لقاءات مع رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المستشارين. توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار في غزة يعكس التزام المغرب بدعم القضية الفلسطينية لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا في مستهل هذه النشرة. نبدأ من العلاقات المغربية الفرنسية التي تشهد دينامية متجددة تجسدها الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب. وفي هذا السياق تحتضن المملكة شغل الدورة 15 للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى في محطة تعكس متانة العلاقات بين الرباط وباريس، وتكرس الشراكة الاستثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين بما يعزز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وللوقوف على أبرز محطات أشغال الدورة 15 للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى وما تحمله من دلالات على مستوى الشراكة بين البلدين، ينضم إلينا الزميل صديق العالمي من وزارة الخارجية. صديق، ما أبرز ما ميز اجتماع هذه الدورة؟
7: مرحبا بك هدى وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية. نحن هنا بمقر وزارة الخارجية حيث تتواصل أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو. برنامج الاجتماع هدى تضمن جلسة عامة واجتماعات ثنائية تلتها توقيع الجانبين على عدد من الاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات لتعميق الشراكة بين الرباط وباريس في انتظار عقد الندوة الصحفية الرسمية بعد لحظات من الآن. أشغال هذه الدورة 15 هدى انطلقت باجتماع افتتحه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني، وتم خلاله التعبير عن الإرادة المشتركة للدفع بالشراكة الثنائية أو نحو مزيد من الفعالية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وأيضا ترجمة للخطوات التي اتخذها البلدان خلال الأشهر الماضية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

0: نعم، شكرا لك زميل صديق العالمي، كنت معنا من وزارة الخارجية للحديث عن الاجتماع وأشغال هذا الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، يبحث مختلف القضايا والملفات التي تؤطر الشراكة بين البلدين، حيث شكل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وإعطاء دفعة جديدة لمجالات استراتيجية سياسية واقتصادية وتنموية بين البلدين. أبرز مضامين الاجتماع وما حمله من رهانات وآفاق للتعاون توفينا بها حليمة مرتضي في التقرير التالي.
1: الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أكدت على أهمية الشراكة الاستثنائية والدينامية الجديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، والتي انطلقت بمبادرة مشتركة من جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة في أكتوبر 2024، وتوجت بتوقيع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين. رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش:
2: هذا اللقاء ليس مجرد إعادة تفعيل آلية مؤسساتية، بل إنه يجسد أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أوصى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. وتلك الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تم إرساؤها بهذه المناسبة فتحت صفحة جديدة في علاقات بين بلدينا، إذ رسمت أفقا طموحا يقوم على تقارب سياسي راسخ، وأطلقت دينامية اقتصادية متجددة، وجسدت إرادة مشتركة للاستعداد للمستقبل وبنائه معا. لذلك فالاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم يشكل إعلانا عن الدخول في مرحلة التنفيذ العملي لهذا الرؤية المشتركة، كما يجسد عزم حكومي بلدينا على ترجمة الالتزامات المتخذة إلى نتائج ملموسة. في هذا الإطار نثمن عاليا موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللسيادة المغربية على صحرائه، وهو الموقف الذي أسهم في تعزيز مناخ الثقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
1: التطور التاريخي للموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية يندرج في سياق يتسم بتعزيز غير مسبوق للعلاقات السياسية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، علاقات تظل مفتوحة على آفاق أرحب من الشراكة الاستثنائية. نستمع للوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو:
3: إذا كان هذا الاجتماع لحظة فاصلة فلأننا ما زلنا نتذكر زيارة الدولة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى المغرب في أكتوبر 2024 بدعوة من جلالة الملك. خلالها تم اتخاذ العديد من القرارات مع التزام يتمثل في تغيير منح العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنذ ذلك الوقت أعطى قائد البلدين تعليماتهما لتنزيل الأجندة المرتبطة بهذه العلاقات. هذه الأجندة هي التي وجهتنا اليوم صوب الرباط، ليس فقط من أجل تقديم حصيلة لهذا التعاون وخلاصات السياسات العمومية المهمة، لكن لأن هذا الاجتماع سيمكننا أيضا من السير نحو لحظات تاريخية أخرى، ونحن ننتظر بفارغ الصبر زيارة جلالة الملك إلى فرنسا، والتي من المتوقع أن تكلل بمعاهدة صداقة لا مثيل لها تتجاوز الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة لرئيس الجمهورية.
1: وقد شكل انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي اليوم بالرباط آلية حكومية لتتبع وتنزيل الشراكة بين البلدين وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنبثقة عنها، مع تحديد عدد من المشاريع المهيكلة الجديدة التي ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية بين الجانبين.
0: ودائما في سياق أشغال هذه الدورة، جرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة.

0: المشتركة بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعرف أشغال هذه الدورة سلسلة من المباحثات الثنائية جمعت الوزراء الفرنسيين ضمن الوفد الفرنسي بنظرائهم المغاربة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. ودائما في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية، التعاون بين البلدين متواصل، وهذه المرة برلمانيا معززا بدوره جسور الحوار والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وفي هذا السياق عقد الوفد البرلماني المرافق لرئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو لقاء مع رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي ونائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد، في تأكيد جديد على متانة العلاقات الثنائية وتنوع مجالات التعاون. نستمع بهذا الخصوص لكريستيان كومبون رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي.
1: C'est un grand plaisir pour le Sénat français et l'Assemblée nationale.
2: إنه لشرف عظيم لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية أن يتم دعوتهما من طرف رئيس وزرائنا للمشاركة في هذه الزيارة وإضفاء طابع برلماني على هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يجمع حكومتي البلدين. هي مرحلة مهمة في مسار توطيد وازدهار العلاقة بين فرنسا والمغرب، وتأتي بعد زيارة الدولة لرئيس الجمهورية ونتذكرها جميعا، وبعد المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي بمشاركة رئيسي مجلسي البرلمان الفرنسي. والأسبوع الماضي استقبلنا في باريس وستراسبورغ وفدا برلمانيا مغربيا، كل هذا يظهر بشكل جلي حيوية العلاقة بين فرنسا والمغرب.
0: إذن كان هذا مستمعينا كريستيان كومبون رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية لمجلس الشيوخ الفرنسي. وفي سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، تواصل الشراكة بين البلدين ترسيخ مكانتها بوصفها نموذجا للتعاون المشترك، مستندة إلى شراكة استراتيجية متينة عززها حوار سياسي منتظم وتعاون اقتصادي واسع، إلى جانب مشاريع مشتركة تشمل عددا من القطاعات الحيوية، بما يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وتطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للرباط وباريس، كما نتابع ضمن تقرير سارة حيدر.
3: منذ أكتوبر 2024 تاريخ إعلان الشراكة الاستراتيجية الوطيدة بين الرباط وباريس، توسعت مجالات التعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. التقارب السياسي يبرز كرافعة قوية تميز هذا التعاون، والتي كانت الحلقة الأولى فيه الموقف الفرنسي المتقدم من قضية الصحراء المغربية. دريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش.
4: هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الفرنسي أعتقد أنها تأتي في سياق يعكس تطور العلاقات بين الجانبين واكتساب هذه العلاقات لثقة وطيدة. الموقف الفرنسي في 2024 من قضية الصحراء بشكل يعني واضح بالتأكيد على مغربية الصحراء هو منطلق جيد طبعا في على مستوى تعزيز هذه العلاقات. وأعتقد كذلك بأن الوفد الوزاري الوازن الذي يحضر إلى المغرب يعكس كذلك الرغبة الفرنسية من جهتها فيما يتعلق بترطيب هذه العلاقات، وكذلك يعكس مكانة المغرب كأولوية في ضمن السياسة الخارجية الفرنسية، خصوصا إذا استحضرنا على أن هذه الزيارة هي أول زيارة يعني رسمية لرئيس الحكومة الفرنسية رفقة هذه الوفد يعني خارج الدائرة الأوروبية. يعني أنظر إلى هذه العلاقات بأنها مرشحة للتطور ضمن علاقات يعني متوازنة بمنطق رابح سابق.
3: أما على المستوى الاقتصادي فقد أسهمت الاتفاقية الموقعة في تعزيز حضور الشركات الفرنسية بالمغرب بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز تبادل الخبرات بين الجانبين في قطاعات المستقبل، يقول الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق.
5: العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تعيش اليوم مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة من حيث العمق والطموح، هي لم تقتصر فقط على المبادلات التجارية والاستثمارات التقليدية، بل أصبحت تقوم على بناء شراكات استراتيجية في قطاعات المستقبل مثل صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد الألعاب، صناعة الطيران، بالإضافة إلى حتى البنية التحتية واللوجستيك. المغرب اليوم لم يعد ينظر إليه فقط كسوق واعدة، بل أصبح منصة عالمية وإقليمية تربط

0: في دعم مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يندرج توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة ضمن الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن التوقيع على هذا الاتفاق يعكس التزام صاحب الجلالة نصره الله وأيده رئيس لجنة القدس بدعمه الثابت للقضية الفلسطينية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. تفاصيل أوفى ضمن تقرير عتيق النهي.
1: في خطوة تعكس الحضور المتواصل للمملكة المغربية في جهود إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، وقع المغرب اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة في مبادرة تحمل أبعادا سياسية إنسانية ودبلوماسية متعددة. ويؤكد هذا القرار انسجام التحرك المغربي مع الرؤية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والرامية إلى دعم السلام بالشرق الأوسط ومساندة الشعب الفلسطيني عبر مقاربة تجمع بين العمل السياسي والميداني. أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات:
2: هذا القرار هو قرار سياسي سيادي، أيضا تبصر جلالة الملك فيما يرتبط بالحل النهائي للقضية الفلسطينية، يرتبط بهذه الرؤية التي تقوم على أساس يعني إبقاء على الحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة. طبعا المواقف المغربية من القضية هي ثابتة، سواء استحضرنا رسالته الموجهة للأمم المتحدة جلالة الملك وأيضا مواقفه في مجموعة من المؤتمرات الدولية، والواقع الذي يعكس يعني انخراط المغرب داخل جلالة الملك في كل المصالح الفلسطينية، سواء من خلال بيت مال القدس ولجنة القدس أو من خلال الأعمال. هذا الأمر يعني يجب في الممارسة اللي الآن بالتدخل في إطار يعني استتباب الأمن في قطاع غزة مسألة طبيعية وعادية ومتواترة ومتناغمة مع هذا المسار الذي تبناه المغرب على المستويات المتعددة في قناعة راسخة بالحفاظ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
1: هذه المشاركة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات التي تعرفها المنطقة، تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الذي يطلع به المغرب كفاعل معتدل وموثوق في قضايا السلم والأمن، كما تندرج ضمن مسار طويل من المبادرات المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية.
2: المغرب من ركائز سياسته الخارجية الحفاظ والعمل على السلمية في العلاقات الدولية. التجريدة المغربية الموجهة إلى العديد من المناطق في العالم هي دليل قاطع على ذلك. انخراط المغرب في عمليات السلام بإطار الأمم المتحدة في إطار ما يسمى القمة الزرق أو بإطار يعني استعماله أيضا لبعض الأدوات السلمية والحدية والتي تعكس سعيه نحو استقرار في مجموعة من القضايا الدولية، في سعيه دائما نحو الحلول السلمية في القضايا العالمية على رأسها الفلسطينية عندما يتشبك المغرب بحل الدولتين والحل السلمي.
1: مشاركة التجريدة المغربية في قوة الاستقرار الدولية بغزة تؤكد استمرار نهج المملكة القائم على دعم السلام والتنمية وترجمة التزاماتها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى مبادرات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار وخدمة مصالح شعوب المنطقة.
0: اللحظة مستمعين إلى مستجدات عالم الرياضة، والأرجنتين تلتحق بإسبانيا في نهائيات مونديال 2026 بعدما قلبت تأخرها بفوز في نصف النهاية على إنجلترا بهدفين لواحد. الأرجنتين زميلي سعيد تواصل إذن حملة الدفاع عن لقبها، ليس كذلك؟
3: بالفعل هدى، أثبت راقصو التانغو في هذا المونديال إصرارهم القوي على الظفر بالنجمة الثانية على التوالي والرابعة في مسيرتهم بعد نسخ 78 و86 و2022. وبالعودة إلى شرط المباراة، إنجلترا كانت تسير نحو النهائي الثاني في مسيرتها بفضل هدف لاعب جوردون في الدقيقة 55، غير أن النجم ميسي أثبت من جديد عن علو كعبه رغم تقدمه في السن، مانحا تمريرتين حاسمتين، الأولى ترجمها إنزو فرنانديز في الدقيقة 85 موقعا هدف التعادل، والثانية وضع الساحر ميسي على رأس البديل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية بعد الوقت بدل الضائع. هي ليست الريمونتادا الأولى للأرجنتين في هذه البطولة، في دور 32 احتاجت إلى وقت إضافي للتغلب على الرأس الأخضر، ثم فعلت بمصر كما فعلت بالإنجليز في دور الثمن، وعاشت التمديد مرة جديدة أمام سويسرا في ربع النهاية. عنوان

0: مباراة أمس الإصرار ليونيل سكاروني مدرب الأرجنتين.
1: قدمنا نموذجا حقيقيا في روح المجموعة والتلاحم والإصرار والأخوة وعدم الاستسلام والقتال حتى اللحظة الأخيرة. فريقي يقدم أفضل مستوياته عندما يكون تحت الضغط، فعندما نكون في موقف صعب ويبدأ المنافس في التردد قليلا نصنع الفرصة وننقض عليها. عندما تشعر وكأن قوة داخل المرمى تجذب الكرة نحو الشباك فإنها تسجل في النهاية. صحيح أن إحدى الكرات ارتطمت بالقائم وخرجت، لكن ماذا لو لم تدخل أي كرة؟ كنا سنخسر بهدف دون رد، رغم أننا صنعنا 7 فرص حقيقية للتسجيل. أنا سعيد لأننا أثبتنا قوتنا حتى النهاية، وهذا بالنسبة لي هو الأساس. كرة القدم ليست مجرد تكتيك أو استراتيجية أو أداء جميل، بل هي أيضا كل ما جسدناه خلال تلك 40 دقيقة. وبعد أن تقدمنا بنتيجة 2-1 كان علينا أن نغلق المساحات وندافع عن تقدمنا، ونجحنا في ذلك في النهاية.
0: في المقابل فشلت إنجلترا للمرة الثالثة في بلوغ النهائي بعد عامي 1990 و2018. المهاجم الإنجليزي هاري كين يشرح أسباب الإقصاء.
2: نشعر بحزن شديد من أجل اللاعبين ومن أجل جميع أفراد الفريق والجهاز الفني والجماهير. قدمنا مباراة جيدة في معظم فتراتها، لكن بعد تقدمنا بهدف دون رد بدا وكأننا اكتفينا بالدفاع عن النتيجة، وهذا لا يكفي على هذا المستوى من المنافسة. بعد تسجيلنا الهدف دفع المنافس بعدد أكبر من اللاعبين إلى الهجوم، ولم نتمكن من مجاراته عددا وعدة، فتحولت المباراة إلى موجات متتالية من الهجمات. حاول اللاعبون الدفاع بكل شجاعة وتصدى الجميع للكرات بكل ما أوتوا من قوة، لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية. قد كنا قريبين من تحقيق هدفنا، وكما نقول دائما نحن نواصل طرق الباب، لكننا ما زلنا بحاجة إلى ذلك العنصر المفقود الذي يصنع الفارق في المراحل الأخيرة من البطولات.
0: وتلتقي الأرجنتين هدف في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب نيويورك مع المنتخب الإسباني المتغلب على فرنسا الوصيفة بهدفين لصفر. إذن هدى الأرجنتين من أجل النجمة الرابعة وإسباني الظفر بالكأس الثانية.
3: إذن سنترقب بشغف سعيد من سيرقص فرحا في الأخير، هل مبدعو التانجو الأرجنتينيين أم أصحاب الفلامينكو الإسبان؟ في إطار نشراتنا الإخبارية الخاصة بالجهات والتي نسلط ضوء من خلالها أسبوعيا على ما تزخر به مختلف مناطق المملكة من مؤهلات اقتصادية وسياحية وتنموية، نفتح اليوم مستمعينا نافذة على جهة من جهات المملكة والغنية بتنوعها الطبيعي والثقافي وبحضورها الاقتصادي أيضا.
4: صوت الجهات، الإذاعة الوطنية في قلب التحولات التنموية بمختلف جهات المملكة.
3: اليوم مستمعينا نرافقكم إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة للتعرف على أبرز مقوماتها ومؤهلاتها ودينامية التنمية التي تشهدها، ويرافقنا في هذه الجولة مستمعينا زميلي بلال بالحسين رفقة الزملاء من الجهة. بلال مرحبا بك.
5: مرحبا هدى، تحية لك وتحية لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
6: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجوية بعد أن نقلنا لحضراتكم نشاط الأنباء المفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
9: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل وال

الاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الرابعة عشر.
3: ويا شكيب الله يجعل البركه راني تعطلت خصني نمشي.
4: فين غادي تمشي؟ انت معايا هذه دارك وانا اخوك.
3: هي هادشي ما فيه شك انما

0: لا لا لا، أنا وسلوى الحمد لله ما عندناش هذا المشكل. بغيت غير نخليك ترتاح، احنا تقريبا ناقشنا جميع المواضيع.
1: إلا موضوع ديك نادية جرأت عليها أخويا عزيز، بسلات على زينب وبهدلاتها وعيرتها باش من حق، وهي شكون ما بقى بيني وبينها والو، وعمر ما كان بيني وبينها شي حاجة.
0: صافي صافي أخويا شاكيب، صافي نسى عليك هذا الموضوع.
1: لا عزيز ما ننساهش، تعطي بالثقة لزينب وتخرج من طريقي، وإلا
0: صافي صافي صافي يا سيدي، هذا الأمر ضربه الراسي، أنا غادي نهنيك منه، أعتبر حسابك صافي مع نادية. حقيقة يا داك الشي اللي دارت حشوم عليها.
1: أنا ما محتاجش عزيز اللي يوقف معايا، أنا قادر نوقف مع أمه، ما كيهمني شنو دارت نادية، أنا كنشوف الخبز والدناءة والمكر والبلادة اللي معشين في عقل هذه المخلوقة.
0: دابا نسى كيف قلت لك هذا الشي مجموع، يصبح ويفتح. كان وعدك غدا غادي نتولى هذا الامر بنفسي، غير اطمئن. نوض دابا سير ترتاح، ونعس لك شي نعيسه عميقه يرتاح عقلك من هذا الوسواس.

0: وشكك العراة في من أنا، توعد الحساد بتدميري، وتعهد التفهاء نسفي أنا، وتجاوز المكر حدوده، وطال الخبث علي أنا. تلك الدواب احتقرتها، ليسوا بمقامي أنا.
1: تبارك الله، تبارك الله عليك.
2: أزين بالله يهديك.
3: الله يهديك أنت قويدر، أنت وولدك الروبيو اللي مشوهني في كل محل، غير تابعني وافين ما مشيت كلقاه حط عليا مضايقني، يعطيني سيدي شبر اتساع، أش بغى عندي؟
2: راني هضرت معاه وتبريت منه وقلت ليه النهار نشوف كتب السر على زينب أو كتشكلي منك راني نبري فيك. إيوا ما بقاش كتر من هالكلام.
3: ومالو باقي لاصق فيا؟ مسالي راسو هو وهداك صاحبو خوليو، يمشي يقلب على ما يدير، راه هو اللي خاصو يعاونك ويدبر على مصروف الدار. اركابيه قد العجل وطمع فيا أنا اللي مرا.
2: شي بس ما كاين فوتيها لي غير هاد المرة على وجهي أنا.
3: يا لطيف يا لطيف، ما حيلتي لولادي ما حيلتي ليك أنت، محملة المصروف طيحت كتافي بالخدمة في الديور الناس، نزيد همو حتى هو، أش بينه وبينه؟ الرجال بحالو راه مزوجين ومكلفين بالمسؤولية.
2: صلي على النبي يا زينب، صلي على النبي. داكشي اللي غادي ندير ليه عمرو ما شافو، أنا نيت مغزف عليه.
3: زوج ديال الكلمة تقويدة يعطيني بالتقار، ومريضنا ما عنده بس، ما بغاش راه غادي نهز ولادي ونخوي لكم هاد البراكة ودبروا على اللي يكون بكم ويتحمل مصروفكم.
2: لا لا فين غادي تمشي؟
3: أرض الله واسعة.
2: إيوا وتخليني هنا بوحدي من بعد هاد العشرة كلها.
3: العشرة د القهرة يشويني فيها عشرة.
2: نعم اش قلتي؟
3: اللي قلت لك راك سمعتيه.
2: صافي صافي بلا ما نعاودوا الهضرة، أنا غادي نتولاه ونفرجك فيه. دابا غير نوضي وجدينا الغدا ونعني الشيطان.
3: أنا خارجة قضي باش ما كان حتى العشية ونطيب العشاء.
2: واخا لالا غادي نقضي بشي بواطة ديال السردين مع فريم جات. إيوا البنات اش غادي ياكلوا؟
3: أعطيهم داك الدجاج اللي جبت البارح وشلي ليهم شوية الفريت سخون حتى نرجع.
2: كوني أنيا الله يعرضك السلامة وعندك تعطلي.
3: إيوا أنا مشيت.
2: إيوا وباش غادي ندوز أنا هذيك البواطة ديال السردين؟
3: دوزها بالخبز.
2: الخبز واش آخر؟
3: والماء.
2: إيوا راه داك الماء اللي ما عندي باش نشريه، أعطيني شي حاجة نحيد هاد الدوخة وتفتحي الشهية. بلا لميها راه غادي نتسقم ونبقى بلا ماكلة.
3: أبقى بلاش عليك.
2: إيوا وحيت نمرض وتوحلي فيا.
3: الله يجعلك تمرض وتنعس ما تنوض.
2: أش قلتي؟
3: الله ينزل العفو من عنده.
2: آمين آمين.
4: أنا راني ما مفروقاش معاه بيا ولا بيه، حتى نشوفو فين غادي يسالي هاد الفيلم ديالو.
5: الله يهديك يا نادية، تعقلي شوية وخمي غير مع راسك، واش شاكي بفرط في بنت عمو عاد نتيا؟
4: بنت عمو جيهان اتصلت بها في التليفون باش نخبرها اشنو درت لهاديك السعايات زينب. ساعة هضرات معايا حرشة وقالت ليا باللي ما بقات عندها علاقة به.
5: هنت راسها، هذاك الشي اللي خصك ديري حتى انتي.
4: بالعكس انا كرهته في زينب وجيهان خوات البلاصه، انا غادي يخلى ليا الجو ويمكن يرجع ليا ويندم.
5: هاد الحساب نادية عندك خاوي، زينب ما عنده فراق معاها، ها انت دابا عاد كتعاودي جابك عندها حتى الفيلا ولاقاكم وفضلها عليك واعترف قدامك باللي هي اللي غادي تكون مراته. واش بقى اكثر من هاد الوضوح؟
4: هاديك سحابه وغادي تفوت، غادي نتقبط بها مزيان حتى نكرهها لا في شاكيب ولا في غيره، ونحرر عليها عيشتها بغات ولا كرهات.
5: نادية سمحي لي، راكي غادية تشعلي شي نار اللي يمكن تحرقي بها.
4: ويا شحال علي وعلى أعدائي.
5: فكري شوية منطقيا وتراجعي، شاكيب راه ما غادي تحصلي عليه لا غدا ولا بعده، وتما أش من قيمة كتبقى عند الإنسان وخصوصا المرأة إلا تهانت في كرامتها؟
4: واش تكون هاديك اللي بدل قيمتي بقيمتها تراس هاد الخلا؟ واش من ضمير هذا عند السي شاكيب وهو عارف باللي المرأة اللي غادي تكون شريكة حياته ما عندها لا أصل ولا مفصل، بنت الزناقي ما عندها ولو ذرة من الكرامة.
5: إيوا أختي الباب اللي حليته كتسديه، أنا غير عطيتك نصيحة على وجه الصداقة اللي كتجمعنا، أما الحقيقة أنت تعرفي ماك من هواك.
4: أنا بغيت نعرف هاد الغدر اللي خدم معايا وهاد النكران اللي نكرني أشنو درت ليه حتى سلم فيا بهاد السهولة على ود حوتالة ديال الزنقة.
5: كنا نادي طاح لنا العجب في هاد الشي ودافعنا عليك ماشي مرة ماشي عشرة، في الاخر بحال اللي كيطبل في الماء، شنو سر هاد العلاقة اللي جات هكذا على بغتها؟ الله أعلم. بتلي هاد الموضوع نادية، هذا عزيز جا.
3: وفاء ما نخبيش عليك أختي، هاد العلاقة اللي كتجمعني مع شاكيب ما مخرجانيش.
6: كيفاش أنا ما مخرجاكش؟ ياك ما بقى بيناتكم مشكل، واعترف لي قدام هذيك اللي مضايقاك بأنه غادي تزوج بك، وسمح بنت عمو على ودك. اش مازال بغيتي؟ علاش كتقلبي؟
3: هادشي كله المشكل مازال ما محلول، باقي خاص حوايج كتيرة تغير ويصفى الجو من جميع النواحي.
6: انت بغيتي تطير يا زينب؟ بشويه عليك اختي، نقطه بنقطه كيحمل الواد.
3: خوفي وكان لا يحمل ويجرني معاه، انا خايفه.
6: مالك على هاد التشاؤم؟ خلي الامور تمشي كيف مقدره تمشي، ماشي كيف بغيتيها تمشي. علاش هاد الزربه وعلاش هاد الخوف؟ وكل نهار على حساب ما كتعاودي لي العلاقه ديالكم كتجدد.
3: اليوم وعدني انه غادي يبدا ينفذ الخطه اللي رسم باش يحررني انا والبنات.
6: ما عندك ما تساليه، هذا راجل نص، فين تلقاي بحالو في هذا الوقت؟
7: قولي لي الحاجه، هذيك السلوه اللي غير خارجه داخله عليا هنا سيري ميري، كيفاش زعما هاد الشيء ديالها؟ فين هو هاد العرس؟ ها
8: ايوا راه كيوجدوا راسهم شويه عليهم
7: شويه عليهم. ايوا حتى لين حتى العام اللي ما عنده باه ولا
8: ايوا ماشي غير اجيو ديال العرس. قالوا سيادنا الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص.
7: يا بزاف على هاد التخمام، واه 8 شهور هادي كلها مشات ليهم في التخمام ولا؟
8: الناس راه كيخمموا عام وعامين، ويلا كراو دويرتهم ويلا كيفرشوها، والانسان راه كل نهار كيبان ليه ما يدير على حساب الامكانيات والاستطاعه.
7: قالاش هاد الامكانيات ياك الفلوس موجودين، ايوا اش كيتسناو؟
8: طيب الفلوس ماشي هما كلشي، راه التخمام فين كان غادي يخرجوا هاد الفلوس ولا زربه على صلاح، ونهار يوصل لاجل غادي يفهموا راسهم.
7: لا هضري مع بنتك شويه، تسربي راسها ودير عرسها، خير البر عاجلوه. ايوا جواج هذا عمرني ما شفته ولا سمعت به، الرجل 3 سنين هادي وهو كيعرف البنت، و 8 شهور وهو كيخمم يالله خطبها، وباش يتزوجها خاصو 3 سنين اخرى ديال التخمام. وشوف تشوف على الحياه كلها شحال فيها، اللي بغى يدوز عمره كله في التخمام مالو؟ بغى يصنع شي حاجه ما كايناش في الدنيا ولا؟
8: دخلت عليك بالله الطيب مالك دخل هاد السوق ومزحم راسك.
7: ياه على نهار بغيت نتزوج بيك انتي، عقلتي شحال قعدنا عاد درنا العرس؟ ياك شفتك غير كتشري اللبن عند مول الحانوت، من بعدها بثلاث ايام جيت خطبتك، ما كمل شهر حتى كان العرس. واش كاين هادشي ولا ما كاين شي؟
8: اسمع الطيب، هذا كره وقت وهذا وقت، واليوم شكل اخر، ولا انت بعد اش من عرس درتي ليا؟ الا جينا نشوفه جبتي الطلبة قرأوا الفاتحة وجمعتي وطويتي، هذا ما كان.
7: لا أنا كنت باغي نجيب الجوق، ولكن باك ما بغى شيء، أمك الله يرحمها كانت باغا قناوة.
8: والصح ما جا ولا قناوة ولا عساوة.
7: واش بغيتي ندير لك الله يهديك؟ ياك ديتك المولى يعقوب عمتي مع راسك 15 يوم، وسافرنا للرباط شفتي واد بورقراق وتصورتي حدا سمعة حسان، وعاوتاني ديتك السلا شريتي جلابة بليمارة، زرتي القبة ديال سيدي بن عاشر، هاد الخير كله نسيتي ياك؟
8: لا ما نسيت شاي، تفجيجة معتبرة، شهر العسل دايزو الكلام.
7: الحمد لله الناس ما كانوا يقدروا يصفوا حتى البنقرير، وانا غامرت وضحيت وديتك حتى للرباط، اي وخسرت عليك 4000 ريال. اي ما كتقريش دابا بالخير ياك؟
8: هما وشان دابا كنقول يا شنو بغيتي؟ واش بغيتي نرجع لك ديك 4000 ديالك ولا؟
7: واش نسيتي بعد الصداق ديالك شحال دفعت لك؟ 2200 ريال، ورقه كتنطح اختها، عاد 5 ديال القوال بالسكر وبيدود الزيت وبالغا، وما هضرتش ولا بقى فيا الحال، كمتها لقلبي وسكت. دابا كتقولي لي ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص، لو كان جينا نخمو ديك الساعة حتى حاجة ما تكون من هاد الشي.
9: كنت سمحتم في الاستماع إلى الحلقة 14 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، أحمد ناجي، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وفضيلة بن موسى. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي.
10: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
11: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا.

0: لغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بيحس يكون تقيل عن زحد وزينين ملزين
1: سكت
0: السكونتي لان حسدوا زينين ملزين
2: حسك وانت لان حسدوا
0: زينين ملزين
2: زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو احدهم زين الزين

قالك بالسبات اولك في الرجوات.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لو انا جات برا
0: وحكات
1: وغنات
0: لغنات معاك مره ما تقبل تاتي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق، فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة، فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق، ويعد الاستكشاف أمرا أساسي لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعضاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطائها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

0: إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.
1: فكر فكر انت كان فكر باغي الريسك لا قبلكم يمشي نشوفك.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: قلت عليه بالله.
1: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخله.
2: تابعونا على الموجه 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع لتعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وكذا عامل إقليم أوسرد محمد رشدي. تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة
2: أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح.

0: بمركز بير قندوس.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أغربية يقدم
1: رياض الوردة.
2: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
1: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
0: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
3: إخراج أنور الجندي. الحلقة الرابعة عشر.
4: أفين غبرت يا أخي هشام؟ يومين هادي ما شفتك.
5: والو غير الدار والمشاكل، كان حساد الأيام بالعياء، ما عندي لا قناة وفشل، وهذا الشيء كيزيد نهار على نهار، ما عرفش اش واقع بيا.
4: وحتى انت اخي هشام هز في قلبك بلا قياس، يوقع اللي بغى يوقع، اضرب كل شيء بركله ونسى الهم ينساك، تمتع ليا بشبابك، شحال غادي يعيش الانسان كاع.
5: اودي ماشي الهم اللي يهمني يا سمير، انا قادر نتحمل، انا مريض، ما عرفت مالي، هاد الشيء اللي مشوشني، ما كنعسش، تصوري الى نعست ما بقي كنقدر نوض، وصداع الراس على طول النهار، وقلالت ماكلتي، ما بقيتش كنحس بشي قوة في جسمي، واش فهمتي؟
4: هو أنا كتب عليك، ما فهمت والو، شوف شي طبيب، ولا حكى هادشي للوالدة وهي تولى الأمور.
5: الوالدة، الوالدة ما بقاتش كتشوف لجهتي، كحلات بالعمى.
4: ويلي، علاش؟
5: إيوا بزاف الأمور، مشكل الفلوس، مشكل الدبليج اللي بعناه، عرفوني أنا اللي هزيتو، مشكل البطالة، مشكل رانيا.
4: فكرتيني بعدا في رانيا، هاجي نعاود لك هاجي، هاد النوبة الخبار صحيحة.
5: فين شفتيها؟
4: صادفنا يا سيدي خارجة من واحد المكازا هي وصاحبنا الأوروبي.
5: إيه؟
4: ومتقلة لي أنا مع سيدي بواحد العرمة د الميكات، عامرين بالحوايج. غير شافتني وقفات سلمات عليا.
5: ما سولتكش عليا؟
4: لا ما جبدتكش بالمرة، وزيدون ما لقاتش كيف تدير الاخر معانا في جنبها
5: وشنو
4: وقبت لها في يديها.
5: ها
4: انا يسحبني نصراني، من بعد جرأت وسولته لقيته مغربي مزيود في الخارج، ولكن الا شفتيه تقول نصراني مزيود في المغرب.
5: المهم
4: انت اللي قاعد مسطع راسك معاها ورافد الحم للحبالة ديالها، هي راه كاع ما مسوقه لك، كتشري في الحوايج وكتسالى ونشطه مع الرفيق، واش خطيبها ولا صديقها ولا جوز مستقبل الله اعلم.
5: المهم ما حولتيش سمير يعني تعرف علاقتهم بالضبط شنو هي؟
4: واش غنقول لك انا على ما كيبان لي السيد باغي الزواج.
5: ايه
4: واه ما يمكنش اي برا ويشري داك الحوايج غير هكاك، وهادشي غير اللي باين، اما المخبي معلم به غير ربي.
5: ايوا وباش وخرتوها؟
4: وخرناها باي باي باي باي. انا سرحت على رجليا وهما ركبوا يا خويا في واحد السياره ليمونيه عريانه، عمرني ما شفتها حتى في المنام.
6: تفضل سي قاسم، تفضل، مرحبا بك، شرفتينا.
7: شكرا سي فريد، انا فقط عندي معك واحد 5 دقائق ونمشي، جيت غير شفت المسؤول ديالكم هنا وقلت نزورك حتى انت.
6: شكرا على الزياره، كاين شي ما نقضي وانا موجود سي قاسم.
7: لا كل شيء فضيته مع المدير ديالكم، شكرا. بغيت غير نخبرك اننا تكلمنا على فكره المشروع ديالك في الفيرما بكل وضوح.
6: مزيان، واش من جديد؟
7: مع الاسف الجديد هو انك ماشي فرد من العائله، باش تنوض لالا غيتا تكتب لك وكاله على ارضها. ثانيا ماشي الوريث الشرعي. ثالثا الا كان شي حد اللي عنده الحق يكتب الوكاله راه هو انا، لانني عندي الوصيه من المرحوم بان البنات باش نتصرف بكامل الحريه في الفيرما. لهذا بغيت نخبرك تفهم الامور من الناحيه القانونيه، اذا ما عندك علاش تعب راسك.

0: تعاود تكرر الطلب لغيتها باش توافق لك على المكانة. هذا الموضوع كنتمنى تمحيه بالمره من عقلك وتنساه. تفهمنا السي فريد؟
1: لا مازال. اسمع السي قاسم، فكره المشروع مجرد اقتراح اقترحته على مراتي ليلى، واعتبرت نفسي انا فرد من العائله لازم نتعاونوا.
0: لا ماشي لازم السي فريد.
1: ماشي مشكل. ثم هذا الشيء اللي قلتي ديال الوصيه والتصرف، انا ما في علمي والو. على اي حال السي قاسم، خصنا نكونوا ديمقراطيين.
0: اش كتعني بالديمقراطيين؟
1: كنعني اذا انت عندك وصيه باش تتصرف في الفيرما كيف قلتي بكامل الحريه، انا رايي تلغت نفيد المشروع نهائيا، لان الفكره فكرتي انا.
0: مزيان. الا كانت يا سيدي فكرتك يمكننا نشريوها من عندك وخرج هذا السوق.
1: هذا السوق انا خارجه، والافكار ما كتباع ما كتشرى. السي قاسم،
2: راني انا عندي منفذ، استغليتيني وطمعتيني وضحكتي عليا، وفي الاخر سلمتي فيا على ود نصراني.
3: وشكون اللي قال لك نصراني يا هشام؟ بالعكس، هذاك مغربي غير قرا وتربى في الخارج.
2: منين كتعرفيه؟ عمرك ما حكيتي لي عليه.
3: انا ما كان في بالي والو. مراد اللي كان كيقرا معايا مشى لهولندا، هو اللي عرفني به واحد المره من جا المغرب.
2: ايوا من بعد دابا ما بقاتش هي القضيه التعارف اللي بيناتكم، وليتو كتخرجوا جميع وكتسهروا ومهلي فيك من ناحيه اللباس، وزيد وزيد علم الله شنو مخبي عليا.
3: ما عندي ما نخبي عليك، انا دائما صريحه معك. ايكوت هشام، tu es dans une mauvaise situation alors je ne peux pas continuer avec toi. فهمني هشام.
2: اش بغيت نفهم فيك؟
3: mais il faudrait quand même que tu comprennes par n'importe quel moyen que je ne peux pas être ta femme.
2: وعلاش؟ علاش ما يمكن ليش تكوني زوجتي؟
3: non on peut pas vivre ensemble. وراك عارف علاش؟ الحياة بغات مصاريف ووسائل كثيرة وضرورية باش يعيش الإنسان، وانت هاد الشي ما موفرش عندك ولا حتى عندي أنا. لهذا سمح لي هشام، من الأحسن تفارقوا.
2: أنا الخدمة راني لقيتها، شفا لي عمي الشهر الجاي غادي نبدأ في واحد الوكالة ديال التأمين.
3: ما كفيانيش، ثق بيا ما غاديش نكونوا سعداء في حياتنا.
2: إيه والآخر كريم اللي انتي معاه دابا غادي تكوني سعيدة بجنبه.
3: أنا غادي نخوي البلاد ونعيش برا، واتفقنا على الزواج واللي عطى الله عطاه.
2: اتفقتوا؟ وشنو باقي درتي في قضيه
3: هذاك المشكل؟ حليناه بعد ما اعترف بكل شيء، وانا غادي نقدموا الوالديه باش تكتبوا عقدنا في اقرب وقت.
2: تكتبوا عقدكم؟
3: هشام، هاد المسائل اللي كتبان معقده راها عاديه، انا كنت دائما صريحه معك، خاصك تقبل هاد الكلام بكل ارتياح.
2: واخا لالا ما كاين مشكل، غترد لي السلسله اللي شريت لك مع الكورميت، وخلصيني في داكشي اللي خسرت عليك، وسيري ما بقى بيني وبينك والو.
3: ايه هذا هو الحب والغيره اللي كتغير عليا؟ دغيا تبدلتي.
2: انت اللي تبدلتي. الحب والغيره غادي يصبحوا شوها، غادي نشوهك لا انت ولا داك فارس احلامك الا ما عطيتينيش السلسله وعطيتيني داكشي اللي طلبت منك.
3: غدا غادي يوصلك ذهبك مع واحد الشيك.
2: غدا في القهوه المعلومه، انا كنتسناك مع 11 الصباح، ويلا ما جيتيش غادي تلقيني في قاع داركم. اجل اسي جلال، مالك على هاد عبسة؟ راه ما كتجيش معك. اي اي اي زعما مقلق منفخ ما راضيش تكلم. ياك هاك هاك هاد الكادو، قميجة، شوف كي جاتك، راه شراتها لك اختي سميرة. ايوا نوض بركة والله يسامح. واه اسمح ليها راه كتعتذر، وحتى الوالدة عندي اسمح ليها راه اعتذرت. يلا طفي الغضب ولعن الشيطان، راهما نادمين بجوج، وكثير شي بدك التهمة اللي تهموك على قضية الدبليج.
4: عاد حشمو دابا تهموني وعيروني وهانوني وفقصوني، وفي الاخر خسروا عليا قميجة. زعما انا عريان، قميجة هي اللي خاصاني.
2: يا سيدي القميجة ما عندها علاقة بالشي اللي وقع. صافي دابا اسمح لينا، وإلا بغيتي نخلصوا الحق نخلصوه هو الأول.
4: أهشام أهشام الله يهديك، أنا راه ماشي طماع، أنا راه قلبي كبير وولد عائلة، وجدودي الله يرحمهم علموني الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. عندك يمشيو غالطين.
2: يا ودي راه عارفين كنا هاد الهضرة، وراه على هادوك الأوصاف تزوجات بك أختي سميرة حتى هي، راه حتى هي بخيرها الله يرحم القبر وما خلا. دابا خذ الكادو ديالك ونسى ما وقع، وقول لي اين وقت غادي تجيب البنيه اللي بغيتو تتبناو.
4: الله يخلف وما كاين مشكل، اما البنت كنت غادي نغسل هذاك الموضوع من دماغي.

0: ودبر راسها.
1: توصلوا؟ اي اي اي هي بغيتيها تحماق. السيده المعيد اللي دارت معاكم ما بقى ليه والو، ثلاث ايام الوحش وما تخويو بها.
0: راسي كيضرني يا هشام، ما عرفتش واش حيت ما كميتش ولا شنو.
1: راه الكارو سيدي راه حتى هو شراتو لك وراه دارتو في الماريو.
0: يا سيدي شكرا شكرا، راه لي بعدك هذاك الكارو رجع بعدك كانتي ومن بعد نكملوا الموضوع.
1: يو قول لي ما فيك الجوع بعدا العشاء راه وجداتو لك.
0: اش داير العشاء؟
1: المخ طايب في الطاجين.
0: اياي برعني ماكله المخ بنينه ما بحال حتى ماكله، عارفه بعدك اش كنبغي.
2: كنت ديما ليلى كنقول عليك عمك قاسم انسان ماشي طبيعي، ولكن اليوم اليوم بلي على حقيقته.
3: ما عرفت دوختيني يا فريد بهاد الهضره، الا كان هادشي صحيح اللي كتقول على عمي العشره ديالو معانا موراها شي صداع كبير غادي يوقع.
2: ثقي بيا ليلى، احساس بالخطر تجاه عمكم ما فيها غرام ديال الشك. ما معنى يوقف في طريقنا على قبال المشروع؟ ما معنى الخيرات ديال الفيرما من زيتون خوخ شاديه حامض رمان كيشريهم لنفسهم بعد ما كان عندهم الشاري من ايام باك الله يرحمه؟ وما معنى كيصرح ليا باللي هو المتصرف والمسؤول على شؤونكم؟ شكون اللي عطى هاد الصلاحيات مجموعه؟ شكون اللي وافق ليه عليها؟
3: ما عرفتش ما عرفتش فريد، انا براسي ما عندي علم بهذا الشيء حتى قلتيه لي دابا.
2: تجمعوا ليلى، تجمعوا وتضمنوا وديروا شي جلسه مع عمكم وناقشوا موضوع عمكم قبل ما يفوت الفوت. هل أقل تعرفوا سبب التدخل الكبير في شؤونكم؟
3: كيظهر لي هاد الشيء اللي خصو يكون
2: بسرعه ليلى، وإذا كان عنده شي توكيل من باكم يجبدو او من امكم تعرفوه وتعترف لكم هي به ويتناقش الموضوع بكل وضوح.
3: واخا فريد، خاصني بعدا نخبر اختي سميره حتى هي باش تكون مستعده.
2: انا ليلى الا احتاجتوني في شي تفسير ديال المسائل القانونيه انا موجود كمرشد، لانني ماشي بحالكم والد شرعي.
3: وباش نهيتوا المناقشه ديالكم؟
2: باش نهيناها بدا كيغرني بالفلوس باش نتنازل على فكره المشروع، وانا رديت عليه باللي هذا الامر يحسبه من باب المستحيلات.
3: وشنو هو النقاش اللي دار بينه وبين المسؤول ديالكم؟
2: 100% غادي يكون نقاش على الوكاله ديال الارض اللي بغات تسلمني امك، لانها هي مفتاح تنفيذ المشروع ليلى.
4: ايوا هادي تاني دارها هشام بلا غسيل يدين، واش جابو هو البنت الجيراني لصق فيها؟ عطا الله بنات الناس، مالو تعماونو العينين؟
5: هانتي كتشوفي امي هاد الحصله اللي حصل فيها وحصلنا معاه، البنت حامله وما خدامه ما ردامه، وبا هذاك الشقف مقابل غير الكيف والتنفيحه، كيخدم مره في الشهر وامها ما عندهاش الوجع علاش تحشم، مهدده انا بالمحكمه وهو الغزال ديالي كاع الريح مهزو.
4: ايوا دابا وكان غيتا كيفاش بغيتو تفكوا هاد العصيده؟
5: امها كتقول لا بدا من الزواج، وانا شي زواج بيناتهم ما حمله ما قابله يعطيوني باتساع. جلال راجل بنتي سميره اقترح عليا واحد الفكره، الا نجحت غادي نتفكوا، والا فشلت يمكن يربحونا.
4: هذاك جلال غير صاحب الطنائر، فين ما كانت شي حاجه فيها الخواط كيدخل فيها.
5: يا لالا غير نسلكو، بحال هاد القوم ما ينفع معاهم غير الخواض والنفاق والطمع، واش انا غادي نمشي نرمي ولدي في وسط عائله فيها غير المقرد على خوه؟ يمشيو يقلبوا في من يلصقوا، ما هما من سهمنا ما هما من مستوانا.
4: ايوا الا بغيتي الحقيقه غيتا، راه ولدك هشام اللي مزعزع، خصو يمشي يزور سيدي شيقر ولا بويا عمر، هو اللي رمى راسو في النخاله حتى نقبوه الدجاج. واش بحال هذيك الطاصيله يكبر ليهم الواحد الشان؟
5: ايوا دابا امي اللي عطى الله عطاه، ما علينا غير بالصبر حتى نسلو الشوكه بلا دم. هما راهم محزمين ضدنا، خصنا غير نسيسو معاهم حتى تخرج العاقبه على خير.
4: ايوا وهذاك بو الزبايل ديال ولدك اش كيقول هو؟
5: ما عنده ما يقول، راه في الصاله الفوق مريض حالته لحالة، ما عرفتش شنو صابو، غادي وكيهزل، حالته ما عجبانيش بالمره.
4: مرضو غير الكذوب والتخلويط والتجرعيب. شوف غيتا،
5: نعم،
4: الا عطاني 400 ريال ديالي اللي كان سالو ندعي معاه باش يبرع.
5: ودابا حنا واش في 400 ريال ونفكوا بعدا هاد السوق بعدا ويكون خير؟
4: واقيلا هاد الفلوس ما يعاد الله

0: يوم المحشر عاد نقبتهم وشوفت شوف عباد الله أغيتا قولي لولدك يعطيني 400 ريال ديالي ولا غادي ندعي فيه شي دعوة.
1: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 14 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، بن عبدالله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير، تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
2: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جيتنا

0: أجهزة داخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرت، وشنو كان وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيته ديال راك انتي على وشك 20 على 20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي
0: لا
1: شويه،
0: شي
1: ولكن
0: مشكل،
1: الحمد لله.
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك كأنك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا نوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم.
0: تحية ليهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان خوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
0: تبارك الله عليك. إخلاص، أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله الطريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها لوالديها. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة يقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا

0: كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي اعطاها فعلا هاد التميز؟
1: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما دخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه ليا كلشي كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش، اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبت مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد للفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. أزيد على هاد الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لانني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطه كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هاد الوصفه ديالك وهاد الطريقه راه بصراحه انا كنحييك، لان عطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هاد الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هاد الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه عطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحقوا هذا النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقة ديال الخطابة ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذة كيكون عندهم مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعة ديال الأهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشني هي الأهداف اللي رسمتي إخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: أول هدف ديالي هو أنني نواصل التميز في السلك الثانوي ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي أو الشخصي، لأنني كنآمن أن الإنسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد إن شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الأهداف اللي رسمتها لنفسي خطوة بخطوة.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهالشي ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة تتابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان إن

0: اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذا مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحقق هذا التميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج وما جسده ذلك من

صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به،
وقد أعمى الله أبصار

0: عبره عنه فمضى نحو طريق الهجرة، وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرمل وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما رحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيب.
4: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيداني في منطقة شمال غربي أفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقياني والطور، وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: تسمية خليج وادي الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو هو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنه ما بينها وبين خليج والذهب ونواذبه؟
1: شكرا جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سيساعدي في معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونواديبو. سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سي صعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وايضا كيهم الرياضات اللي اصبحت اليوم مدينه الدخله قبله عالميه للرياضات المائيه كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربيه الاحياء المائيه، وكيف شرنا بان مدينه الدخله احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من

0: الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: sozinho.
1: I don't know.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 14.
3: خويا شكيب الله يجعل البركة، راني تعطلت خصني نمشي.
4: فين غادي تمشي؟ أنت معايا، هذه دارك وأنا أخوك.
3: إيه هادشي ما فيه شك، إنما

0: لا لا لا لا، انا وسلوى الحمد لله ما عندناش هذا المشكل. بغيت غير نخليك ترتاح، احنا تقريبا ناقشنا جميع المواضيع.
1: الا موضوع ديك ناديه جرأت عليها خويا عزيز، بسلات على زينب وبهدلاتها وعيرتها باش من حق، وهي شكون؟ ما بقى بيني وبينها والو، وعمر ما كان بيني وبينها شي حاجه.
0: صافي صافي اخويا شاكيب، صافي نسى عليك هذا الموضوع.
1: لا عزيز ما ننساهش، تعطي الثقه لزينب وتخرج من طريقي، والا
0: صافي صافي صافي يا سيدي، هذا الامر ضربه الراسي، انا غادي نهنيك منه، اعتبر حسابك صافي مع ناديه. حقيقه يا داكشي اللي دارت حشومه عليها.
1: انا ما محتاجش عزيز اللي يوقف معايا، انا قادر نوقف مع امه، ما كيهمنيش شنو دارت ناديه، انا كنشوف الخبز والدناء والمكر والبلاده اللي معشين في عقل هذه المخلوقه.
0: دابا نسى كيف قلت لك هذا الشيء مجموع، يصبح ويفتح. كان وعدك غدا غادي نتولى هذا الامر بنفسي، غير اطمئن، نوض دابا سير ترتاح، ونعس لك شي نعيسه عميقه يرتاح عقلك من هذا الوسواس.
1: ماشي مشكله اخويا عزيز، اسمع اسمع اسمع، بعد هذا المقطع من واحد القصيده عاد بديتها.
0: يلا سيدي تفضل.
1: كذب الحفاة حقيقتي، وشكك العراة في من أنا، توعد الحساد بتدميري، وتعهد التفهاء نصفي أنا، وتجاوز المكر حدوده، وطال الخبث علي أنا. تلك الدواب احتقرتها، ليسوا بمقامي أنا.
0: تبارك الله تبارك الله عليك.
2: زينب الله يهديك.
3: الله يهديك انت قويدر، انت ولدك الروبيو اللي مشوهني في كل محل، غير تابعني واه فين ما مشيت كلقاه حط عليا مضايقني، يعطيني سيدي شبر اتساع، اش بغى عندي؟
2: راني هضرت معاه وتبريت منه، وقلت ليه النهار نشوف كتبسر على زينب او كتشكري منك راني نبري فيك. ايوا ما بقاش اكثر من هالكلام.
3: ومالو باقي لاصق فيا؟ مسالي راسو هو وهداك صاحبو خوليو، يمشي يقلب على ما يدير، راه هو اللي خاصو يعاونك ويدبر على مصروف الدار. اركابيه قد العجل وطمع فيا انا اللي مرا
2: شي بس ما كاين، فوتيها ليه غير هاد المره على وجهي انا.
3: يا لطيف يا لطيف، ما حيلتي لولادي ما حيلتي ليك انت، محمل المصروف طيحت كتافي بالخدمه في الديور الناس، نزيد همو حتى هو، اش بيني وبينه؟ الرجال بحالو راه مزوجين ومكلفين بالمسؤوليه.
2: صلي على النبي يا زينب صلي على النبي، داكشي اللي غادي ندير ليه عمرو ما شافو، انا نيت مغزف عليه.
3: زوج ديال الكلمة تقويده، يعطيني بالتقار ومريضنا ما عنده، بس ما بغاش راه غادي نهز ولادي ونخوي لكم هاد البراكة ودبروا على اللي يكون بكم ويتحمل مصروفكم.
2: لا لا فين غادي تمشي؟
3: أرض الله واسعة.
2: إيوا وتخليني هنا بوحدي من بعد هاد العشرة كلها.
3: العشرة د القهرة اللي شويني فيها عشرة.
2: نعم اش قلتي؟
3: اللي قلت لك راك سمعتيه.
2: صافي صافي بلا ما نعاودوا الهضرة، أنا غادي نتولاه ونفرجك فيه دابا غير نوضي.

0: ديالنا الغداء ولا على الشيطان.
1: انا خارجه قضي باش ما كان حتى العشيه ونطيب العشاء.
0: واخا لالا غادي نقضي نمشي بواطه ديال السردين مع فريمجات. ايوا البنات اش غادي ياكلوا؟
1: اعطيهم داك الدجاج اللي جبت البارح وشلي ليهم شويه ديال الفريت سخون حتى نرجع.
0: كوني انيا الله يعرضك السلامه وعندك تعطلي.
1: ايوا انا مشيت.
0: ايوا وباش غادي ندوز انا هذيك البواطه ديال السردين؟
1: دوزها بالخبز.
0: الخبز واش اخر؟
1: والماء.
0: ايوا راه داك الماء اللي ما عندي باش نشريه. اعطيني شي حاجه نحيد هاد الدوخه وتكفي الشهيه. بلا الميه راه غادي نتسقم ونبقى بلا ماكله.
1: ابقى بلاش عليك.
0: ايوا وحيت نمرض وتوحلي فيا.
1: الله يجعلك تمرض وتنعس ما تنوض.
0: اش قلتي؟
1: الله ينزل العفو من عنده.
0: امين.
2: انا راني ما مفروقاش معاه بيا ولا بيه حتى نشوفو فين غادي يسالي هاد الفيلم ديالو.
1: الله يهديك يا ناديه تعقلي شويه وخمي غير مع راسك. واش شاكي بفرط في بنت عمو؟ عاد انتيا
2: بنت عمو جيهان اتصلت بها في التليفون باش نخبرها اشنو درت لهذيك السعايه زينب. ساعه هضرات معايا حرشه وقالت لي باللي ما بقات عندها علاقه به.
1: هنت راسها. هذاك الشيء اللي خصك ديري حتى انتي.
2: بالعكس انا كرهته في زينب وجيهان خوات البلاصه. انا غادي يخلى لي الجو ويمكن يرجع لي ويندم.
1: هاد الحساب نادي عندك خاوي. زينب ما عنده فرق معاها. ها انتي دابا عاد كتعاودي جابك عندها حتى الفيلا ولقاكم وفضلها عليك واعترف قدامك باللي هي اللي غادي تكون مراته. واش بقى اكثر من هاد الوضوح؟
2: هاديك سحابه وغادي تفوت. غادي نتقبط بها مزيان حتى نكرهها لا في شاكيب ولا في غيره ونحرر عليها عيشتها بغات ولا كرهات.
1: ناديه سمحي لي راكي غاديه تشعلي شي نار اللي يمكن تحرقي بها.
2: وهي شحال عليا وعلى اعدائي.
1: فكري شويه منطقيا وتراجعي. شاكيب راه ما غادي تحصلي عليه لا غدا ولا بعده. وتما اش من قيمه كتبقى عند الانسان وخصوصا المراه الا تهانت في كرامتها؟
2: واش تكون هذيك اللي بدل قيمتي بقيمتها تراس هاد الخلا؟ واش من ضمير هذا عند السي شاكيب وهو عارف باللي المراه اللي غادي تكون شريكة حياته ما عندها لا اصل ولا مفصل بنت الزناقي ما عندها ولو ذره من الكرامه.
1: ايوا اختي الباب اللي حليته كتسديه. انا غير عطيتك نصيحه على وجه الصدقه اللي كتجمعنا. اما الحقيقه انت تعرفي ماك من هواك.
2: انا بغيت نعرف هاد الغدر اللي خدم معايا وهاد النكران اللي نكرني اشنو درت ليه حتى سلم فيا بهاد السهوله على ود حوتاله ديال الزنقه.
1: كنا ناديه طاح لينا العجب في هاد الشيء ودافعنا عليك ماشي مره ماشي عشرة. في الاخر بحال اللي كيطبل في الماء. شنو سر هاد العلاقه اللي جات هكذا على بغتها؟ الله اعلم. بتلي هاد الموضوع ناديه هذا عزيز جا. وفاء ما نخبيش عليك اختي هاد العلاقه اللي كتجمعني مع شاكيب ما مخرجانيش.
3: كيفاش ثاني ما مخرجاكش ياك ما بقى بيناتكم مشكل واعترف لك قدام هذيك اللي مضايقاك بانه غادي تزوج بك وسمح بنت عمو على ودك. اش مازال بغيتي؟ علاش كتقلبي؟
1: هاد الشيء كله والمشكل مازال ما محلول. باقي خاص حوايج كثيره تغير ويصفى الجو من جميع النواحي.
3: انت بغيتي تطير يا زين شويه عليك اختي نقطه بنقطه كيحمل الواد.
1: خوفي وكان لا يحمل ويجرني معاه. انا خايفه.
3: مالك على هاد التشاؤم؟ خلي الامور تمشي كيف مقدره تمشي ماشي كيف بغيتيها تمشي. علاش هاد الزربه وعلاش هاد الخوف وكل نهار على حساب ما كتعاودي لي العلاقه ديالكم كتجدد؟
1: اليوم وعدني انه غادي يبدا ينفذ الخطه اللي رسم باش يحررني انا والبنات.
3: ما عندك ما تساليه. هذا راجل ونص فين تلقاي بحالو في هاد الوقت؟
4: قولي لي الحاجه هذيك السلوه اللي غير خارجه داخله عليا هنا سيري ميري كيفاش زعما هادشي ديالها؟ فين هو هاد العرس؟ ها
5: ايوا راه كيوجدوا راسهم شويه عليهم
4: شويه عليهم. ايوا حتى لين حتى العام اللي ما عنده با ولا
5: ايوا ماشي غير اجي ودير العرس. قالوا سيادنا الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص.
4: يا بزاف على هاد التخمام. واه 8 شهور هادي كلها مشات ليهم في التخمام ولا
5: الناس راه كيخمموا عام وعامين ويلا كراو دويرتهم ويلا كيفرشوها والانسان راه كل نهار كيبان ليه ما يدير على حساب الامكانيات والاستطاعه.
4: قالاش هاد الامكانيات ياك الفلوس موجودين ايوا واش كيتسناو؟
5: عطي

0: الفلوس ماشي هما كل شيء، راه تخمام فين كان غادي يخرجوا هاد الفلوس، ولا زربة على صلاح، ونهار يوصل لاجل غادي يفهموا راسهم.
1: لا لا، هضري مع بنتك شوية، تسربي راسها ودير عرسها، خير البر عاجلوه. ايوا جواج هذا عمرني ما شفته ولا سمعت به، الراجل 3 سنين هادي وهو كيعرف البنت، و 8 شهور وهو كيخمم يالله خطبها، وباش يتزوجها خاصو 3 سنين اخرى ديال التخمام. وشوف تشوف على الحياه كلها شحال فيها، اللي بغى يدوز عمره كله في التخمام مالو؟ بغى يصنع شي حاجه ما كايناش في الدنيا ولا؟
0: دخلت عليك بالله الطيب مالك دخل هاد السوق ومزحم راسك.
1: ياه على نهار بغيت نتزوج بيك انتي، عقلتي شحال قعدنا عاد درنا العرس؟ ياك شفتك غير كتشري اللبن عند مول الحانوت، من بعدها بثلاث ايام جيت خطبتك، ما كمل شهر حتى كان العرس. واش كاين هادشي ولا ما كاين شي؟
0: اسمع الطيب، هذا كرا وقت وهذا وقت، واليوم شكل اخر، ولا انت بعد اش من عرس درتي ليا؟ الا جينا نشوفه جبت الطلبة قرأوا الفاتحة وجمعتي وطويتي، هذا ما كان.
1: لا لا، أنا كنت باغين نجيب الجوق، ولكن باك ما بغى شيء، أمك الله يرحمها كانت باغا قناوة.
0: والصح ما جا ولا قناوة ولا عساوة.
1: واش بغيتي ندير لك الله يهديك؟ ياك ديتك المولى يعقوب عمتي مع راسك 15 يوم، وسافرنا للرباط شفتي واد بورقراك، وتصورتي حدا سمعة حسان، وعاوتاني ديتك السلا شريتي جلابة بليمارة، زرتي القبة ديال سيدي بن عاشر، هاد الخير كله نسيتيه ياك؟
0: لا ما نسيت شاي، تفجيجة معتبرة، شهر العسل دايزو الكلام.
1: الحمد لله، الناس ما كانوا يقدروا يصرفوا حتى البنقرير، وانا غامرت وضحيت وديتك حتى للرباط، اي وخسرت عليك 4000 ريال. اي ما كتقريش دابا بالخير ياك؟
0: هما وشان دابا كنقول لي شنو بغيتي؟ واش بغيتي نرجع لك ديك 4000 ديالك ولا؟
1: واش نسيتي بعد الصداق ديالك شحال دفعت لك؟ 2200 ريال، ورقه كتنطح اختها، عاد 5 ديال القوالب بالسكر وبيدود الزيت وبالغا، وما هضرتش ولا بقى فيا الحال، كمتها لقلبي وسكت. دابا كتقولي لي 1000 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، لو كان جينا نخمو ديك الساعه حتى حاجه ما تكون من هاد الشيء.
2: كنتم في الاستماع الى الحلقه 14 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، أحمد ناجي، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، وفضيلة بن موسى. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي احمد، اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اللي حسك وانتي لان زحدو زينين ملزين
1: سكت
0: حسك وانتي لان حسدو زينين ملزين
1: حسك وانتي لان حسدو
0: وحده هو زين الزين.

تتفرج وتدنى.

0: كل اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لولا لجات برا وحكات وغنات،
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلغياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة استغلال

كل دقيقة وكل ثانية فيها. لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة، أو أنها ربما لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده، والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق، فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة، فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره. فيتعلم السباحة تارة، ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة، ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة. فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. يعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق. ويعد الاستكشاف أمرا أساسي لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. وفي الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم عطوفا حنونة وتأتي بأشرار، فالخير لا يأتي إلا بالخير.

أعطاء الأم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطائها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة ليالي المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيش، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، فلا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحيات الدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.